0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بحرين اف ام على هوا. أثيرنا أفراح، وكل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.

0: اف ام على هواك.
1: اثيرنا افراح وعساكم من عواده.
2: كل عام وانتم بخير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: عيدكم مبارك.

بحرين اف ام على هوا. في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرين.

في فرحة العيد ننسى الخصومات اللي بيننا ونفتح صفحة من أجمل صفحات الوصال. الله يجعلها صلة رحم بينكم ما تنقطع دنيا وآخر.

البحرين اف ام على هوا. في فرحة العيد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام ملكنا الغالي وولي عهدنا الأمين وشعب البحرين الوفي، وندعي عسى الله يحفظ ديرتنا وديار المسلمين، اللهم آمين. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك.
2: اقعد مكانك رواقه.
1: عيدكم مبارك.
2: بطي يدك هاك الربيه.
3: كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وعسى الله يكتب لكم الحج لبيته الحرام عام بعد عام. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: نلتقي بالود وتجمعنا المحبة.
2: هذه هو العيد.
1: عيدكم مبارك من إذاعة البحرين، وعساكم من عوادة.
3: وعيدكم سعيد.

بالبهجة والأفراح عبر الأثير نطل عليكم، وبعيد الأضحى نهنيكم، وبرامجنا نهديكم. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده.

0: تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيس المواهب للعظيمات حمال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة،

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير من إذاعة البحرين. نهنيكم بالعيد.

بحرين اف ام على هوا. أثيرنا أفراح، وكل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: أثيرنا أفراح وعساكم من عواده.
2: كل عام وانتم بخير.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اف ام على هواك. في فرحة العيد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام ملكنا الغالي ولي عهدنا الأمين وشعب البحرين الوفي، وندعي عسى الله يحفظ ديرتنا وديار المسلمين، اللهم آمين. إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم، وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: good mechanic, it'll order ankle lumbar, but يدك خاطر ربية.
1: كل عام وانتو بخير، وتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال، وعسى الله يكتب لكم الحج لبيته الحرام عام بعد عام. إذاعة البحرين أثيرنا أفراد.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: نلتقي بالود وتجمعنا المحبة.
2: هذه العيد،
1: عيدكم مبارك من إذاعة البحرين، وعساكم من عواده.
3: وعيدكم سعيد.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: العيد فرح قلوب يمطر مشاعرنا، يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا. العيد عساكم من عواده.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: ضحكة الطفل وفرحة أهل، هذه هو العيد. كل عام مع إذاعة البحرين، عيدكم سعيد
2: وعيدكم سعيد.

بطش وقحت بكل دماء وقلت تصدق بزعمي حديتك

عيدك مبارك وكل عام وانتم بخير من إذاعة البحرين. نهنيكم بالعيد.

عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نتمنى لكم يا رب إن شاء الله أحلى يوم وأحلى عيد. تقضون معنا أيضا في بحرين FM وفي إذاعة مملكة البحرين. نحييكم ونتمنى لكم إن شاء الله أحلى صباح. واليوم راح أكون برفقة زميلي عيسى الختال. صباحك الله بالخير وكل عام وأنتم بخير يا عيسى.
1: صباح النور نورة، يا هلا ومرحبا. أنا جدا سعيد أن أكون وياكم اليوم في برنامج أثيرنا أفراح، وأحب أهني كل شعب البحرين بهذه المناسبة الطيبة. عيد أضحى مبارك عليكم جميعا، وكل عام وانتم بألف خير.
0: كل عام إن شاء الله وكل أهل البحرين بخير، واللي يسمعونا أيضا من خارج مملكة البحرين وين ما يوصل صوتنا وأثيرنا نقول لكم كل عام وانتم بخير. وقبل أن نبدأ عيسى، أكيد يسعدنا ويسرنا نحن نتقدم بأسماء آيات تهاني والتبريكات لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله، وأيضا إلى صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ربي يحفظه، ولكافة شعب البحرين الوفي المخلص بهذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك. نسأل الله إن شاء الله أيضا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، الله يتقبل حجهم وسعيهم ويعني يعيد عليهم إن شاء الله بالقبول والمغفرة ويرزقني الحج. رحت الحج من قبل؟
1: اللهم امين. لا والله ليه الحين، بس ان شاء الله يا رب عما قريب
0: باذن الله. أيه. ان شاء الله تسوي حج عيسى
1: ان شاء الله يا رب يا رب. اللهم امين يا رب اجمعين ان شاء الله.
0: اللهم امين. اذا نبدا صباحنا وعيدنا معاكم مستمعينا، راح اكون

0: كثيرنا أفراح
1: حياكم الله مستمعينا. نذكركم ان اكيد ابواب الاتصال مفتوحه لكل المستمعين على 1-7-4-5-5-5-5-6. نقول لكم يا هلا ويا مرحبا. اتوقع عيسى عندنا اتصال
2: من ام يعقوب. يا هلا فيك ام يعقوب.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كل عام وانت بخير. كل سلام وانت طيبين.
1: وانت طيبه يا ام يعقوب. صبحك الله بالخير.
3: الله يخليكم. شلونكم؟
2: الحمد لله. الله يخليك. الله يحفظك.
3: انا بعندي عن الملك ابو سلمون.
1: اي نعم تفضلي.
3: بعيد الاضحى وهني ولي العهد.
1: نعم.
3: سلمون. وهني ناصر وخالد. الشيخ ناصر والشيخ خالد.
1: نعم.
3: هني بالعيد الاضحى المبارك. والشيخ وزير الداخليه.
1: اي نعم.
3: اي الله يسلم. وبعد اشكر دختر مال القوه.
1: اي نعم.
3: سعدونا سعدوا زوجي سعدوا بنتي على العمليه.
1: يا
3: اشكرها مال قوه الدختر.
1: قاموا
3: بالعيال قاموا بعيال بزوجي وقاموا ببنتي.
1: واجب اكيد حبيبه قلبي.
3: واشكر بعد واشكر فهد الخليفه. واقول لك كل عام وانت بخير
1: ان شاء الله. وانت بخير يا ام يعقوب. وحي هالصوت يا زين هالصوت ويا زين صباحك.
2: نورتينا وسعدتينا يا ام يعقوب.
3: الله يسلمكم.
1: الله يسعدك. حياك الله.
2: الله يحييك.
1: الله يحييك يا ام يعقوب. انا احب هاي الاصوات الصبح. تحس انها صوت البحرين. هل البحرين الله يخليهم وطول في اعمارهم لنا.
2: اللهم امين يا رب.
1: وايضا اللي يسمعونا يعني عيالنا ايضا نحييهم ونتمنى نسمع اصواتهم اليوم على 1-7-4-5-5-5-5-6. نقول لكم يا هلا ويا مرحبا.
2: يا هلا نوره. بتكلم عن عيد الأضحى المبارك. أكيد في عندنا نفس الذكريات ويا عيد الأضحى. طبعا خلنا نتفق أول شيء إن عيد الأضحى مختلف عن عيد الفطر.
1: أيه.
2: كأجواء كفايبز.
1: صح.
2: أبي تكلميني عن ذكرياتك مع عيد الأضحى.
1: أنا أبي أنت ذكرياتك عيسى.
2: أنا
1: ساعة قلت لي ذكرى هذه خطيرة. هذه الذكرى الخطيرة اللي قالها عيسى. يعني صج ترى خلينا نقول حق الناس. إحنا يوم كنا يهال كنا صغار يعني كنا دائما حريصين ان احنا نكون في
2: في الاماكن اللي فيها عيادي وايد.
1: لا ونوزعون
2: ومن اللي يعطي اكثر.
1: صح. ونحترمهم ونقدرهم. ليه احنا كبرنا شوفوا شلون تاثير العيديه على الطفل. فيعني هاي من اهم الاشياء. صح.
2: حتى طبعا حتى العيديه قبل لما تيجي يعني الاوراق وريحة العيدية
1: جديدة غير.
2: إيه ما يحتاج.
1: بس أتوقع حين يعني هل في ناس للحين قاموا يعيدون على البيوت؟ يعني أقصد الأطفال يروحون يعيدون على البيوت ولا لا؟ يعني صراحة أنا أشوفها ظاهرة قليلة جدا يعني هذه الأيام.
2: يمكن الحين مع دائما أسمع مع المناطق الجديدة ممكن قل ذي الشيء للأسف. بس ما زال موجود في بعض الفرجان

0: العرف ذي يعني خلينا نقول متعاقب ما بين جيل ورا جيل. فما زال موجود هذا الشيء، بس يعني خلينا نقول على استحياء، مو نفس على ايامنا يعني. انا ما بكبر روحنا يعني اي، بس انه يعني قل شوي، خصوصا الحين مع يعني فكرة البنفت والأمور هذه يعني قللت من هذه الموضوع.
1: صحيح. بس شجعت الناس إنهم يطرشون عيادي حق بعض، يعني ما حد يقدر يقول لك والله ها نسيت،
0: ما في عذر،
1: ما في عيادي نسيت أصحابي خلاص يعني. فالكل لازم يأخذ الحين، وحتى الأطفال الحين الكل عنده حساب بنفت ترى، صح ولا لا؟
0: أكيد طبعا،
1: جهزين روحهم، أمنين روحهم،
0: خلي وهقنا.
1: شوف عبد الله دور له علفه، قول انا ترى ما عندي نت، النت ترى يعني الحين كل من يشبك لك فلا تضيع.
0: لا واليهال يعني ما تقدر الحين يعني تلف وتدور عليهم، لا ترى صايدينك صايدينك يعني.
1: صح ايه.
0: بس العيد دائما حلو، دائما جميل يعني، من الصبح تقومين سبحان الله يعني الفايبس تكون مختلفة.
1: صحيح.
0: في العيد في طاقة حلوة، في طاقة إيجابية لما تشوفين أهل بيتك، الفرحة عليهم، وحين خاصة مع عيد الأضحى المبارك أصوات التكبيرات هذه.
1: صح.
0: هذه كلها أشياء تعطينا شعور حلو، خلينا تبدأ يومنا بشكل وايد حلو.
1: صح، يمكن تسألني سؤال وايد حلو، دائما تحسين في فرق نورة بين عيد الأضحى وبين عيد الفطر. فعلا عيد الفطر احنا نشوف ان الناس كلها حوالينا، كلنا موجودين في عيد الأضحى، تشوف أغلب الناس مسافرة رايحة الحج، حتى تحس إنه في الديرة هدوء يعني، ما في وايد أواد، ما في حركة، حتى تطلع مثلا تطلع عقب ما يخلص العيد نهار العيد تبي تطلع مثلا مع أهلك، تحس إنه في عيد الأضحى أهدأ من عيد الفطر، فطر شوية زحمة تكون.
0: لا الفطر وايد زحمة إيه، حتى الشوارع يعني قبلها بيوم أو قبلها بيومين بعد في نهاية رمضان، لا لا لا يكون يعني كمية زحمة مو طبيعية. صح. واللي لحق خذ يعني تسوق قبل. أنا بس في شيء على موضوع التسوق يعني، أنا ما أعرف ليش إحنا كلنا نأجل، ما أعرف شنو المتعة في ذي الشيء يعني إيه.
1: لآخر لحظة،
0: لآخر لحظة ما
1: أعرف، لأن إحنا أهل المهمات والصعوبات،
0: أي مش إنه مبصيبل المهمات المستحيلة.
1: بالضبط، يعني تشوف يعني مستحيل والله ها يعني ما يطلع لنا شيء قاصر ليلة العيد، إذا نقدر نسوي كل هذه الأشياء قبلها بوقت، لكن إحنا لا سل يعني نحرص إن ليلة العيد أو يوم يعني باكر العيد إحنا نروح نخلص أمورنا.
0: بس
1: هي حلاوة ترى هي بعد،
0: هي فيها حلاوة إيه، ممكن لأنه يكون يعتبر شيء من أجواء العيد يعني في النهاية، جزء من أجواء العيد.
1: صحيح. عموما نرجع نذكركم مستمعينا 1-7-4-5-5-5-5-6، حياكم الله معنا في إذاعة مملكة البحرين.

0: эфирне افراح.
1: حياكم الله مستمعينا ويا هلا فيكم مره ثانيه ومعانا اتصال. يا هلا ومرحبا. يا هلا فيك.
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا مرحبا. تعرف عليك.
2: شلونكم؟
3: الله يسلمك.
1: صباح الانوار. يا هلا.
3: صباح الاعياد.
2: كل عام وانتم بخير. نورا شلونك؟
3: الله يسلمك. الحمد لله. شو اخبارك يا منى؟
2: الحمد لله الله يعافيك.
3: من عواد ان شاء الله.
1: عيسى اليوم. عيسى وياك. نعم.
2: هذه مذيع جديد ولا
3: مذيع قديم بس توه يطلع على الهواء معانا.
2: نعم فيه.
1: نعم حوالك. الله يحفظك.
2: خير وبركه.
3: الله يسلمك. مع الجزود.
1: كلمينا نورا عن العيد. شلون العيد وياك؟
3: منى
2: اول شيء بقيت اهني.
3: اي نعم تفضلي.
2: بقول لكم بقيت اهني جلاله الملك الله يحفظه ويطول في عمره.
3: اللهم امين.
2: ورئيس الوزراء وشعب البحرين كافه.
3: مشكوره يا منى. ما عندنا سؤال اليوم، احنا بس الشاركين. يمكن سال سؤال عيسى، يقول انه في فارق بين عيد الاضحى وعيد الفطر بالنسبه حق المستمعين او بالنسبه لك.
2: اي صح، لان عيد الفطر انت يعني وايد نشطت صراحه وايد. عيد الاضحى يقولون على قولتهم عيد الحجاج.
3: عيد الحجاج صح.
2: اي فيعني نلبس بس مو نفس عيد رمضان يعني عيد الفطر.
3: صح.
2: وبخصوص العيادي انا افضلها كاش مو بحلوه بنفت ترى.
3: صح اتفق
2: يعني
3: معك.
2: يعني كاش تحسين الياهل يستانس اكثر. البنفت يعني مو من عاداتنا الصراحه، بس اذا في ظروف اوكي.
3: يعني هو مقبول اذا الواحد ما عنده بعد شو يسوي.
2: هو الاثنين مقبول. أيه. بس الكاش احلى.
3: صح.
2: تحسين انه عيد.
3: صح اتفق وياك.
2: هاي عني انا.
3: اتفق وياك. هو فعلا حالاته اللي يعني احنا تعودنا انه العيد عيادي، والعيادي حلوة إن هي بدأت تنحط في الشنطة وقاعد تزيد وتكبر.
2: عقب يعقدون يحسبون اليهال، أما بالبنفت ما شلون.
3: صح صح كلامك.
1: منى بسألك عن برامج العيد. ما شاء الله ما شاء الله البحرين يعني فترة العيد في وايد عندنا برامج سواء في المجمعات وغير.

0: طيب وين مخططين تروحون ان شاء الله؟
1: احنا شوف اول يوم العيد كله زياره اهل
0: صح
1: في الليل، ثاني عيد نسوي لنا برنامج نطلع اي مجمع نروح نتغدى نطلع نتمشى ونروح مجمع ثاني، هذه يعني ثالث يوم اذا في مسرحيه سينما كذي.
0: مخططه تروحين مسرحيه معينه؟ في عندنا مسرحيتين
1: والله، اروح مسرحيه هاي البحرينيه يا انت
0: اي نعم اي
1: هذه بس مو حاطه مشجعين معاني مشكله
2: لا ان شاء الله تشجعون
1: حتى بروحي بروح
2: روحي استانسي بالعكس الواحد اهم شيء يغير جو خاصه في العيد.
1: انا احب المسرحيات البحريه خصوصا اذا فيها حسن بعد احبها.
0: او حسن محمد ما يحتاج بعد اكيد وجه له الف تحيه.
1: اي والله يعطيكم الصحه والعافيه.
0: الله يعافيك نورتينا وسعتينا يا منى.
1: تسلم
0: الله يحفظك.
2: شكرا لك
1: الله يحفظك.
0: مع السلامه. حياك الله.
2: يا هلا عيسى، خلينا نخبر الناس الفعاليات اللي موجودة معانا وخلينا نخبرهم عن هذه المسرحيات اللي ذكرتها، وربما في ناس إنها مودهم فعلا يزورونها ويروحونها.
0: في عندنا بتكون مسرحيتين إن شاء الله هذه المرة. في مسرحية مثل ما قالت منى يا أنا يا أنت من مافيا سكراب معروفين، يعني عندهم كذا مسرحية كانت على مدى السنوات اللي طافت. فيها نخبة من الفنانين البحرينيين في حسن محمد، جعفر الساري، خليل المطوع، والبسام علي، وهبة قط، وعبد الله عتيج، وحسين الجمري. هاي بتكون مسرحية. وفي مسرحية عندنا فيها من ريحة الكويت،
2: يا سلام،
0: أي مسرحية من بطولة النجم الكبير عبد الرحمن العقل. وفي أحمد الفرج بعد من دولة الكويت الشقيقة. وفي عندنا نجمتين من البحرين وفاء مكي وابتسام العطاوي بيكونوا موجودين في هذه المسرحية. مسرحية حلوة فيها كومبينيشن جميل بحريني كويتي مثل اللي اعتدنا عليه دائما في المسرحيات الموجودة. وفي حفلة وائل كفوري، بس للأسف أنا قاعد أشوف أمس أنها صارت سولد أوت.
2: هذه أي يوم بتكون؟
0: رابع العيد إن شاء الله.
2: أي
0: رابع العيد عندنا. وترى في الفعاليات الحلو في البحرين، يعني الحملة اللي أطلقتها هيئة السياحة والمعارض ولهنا عليكم هي حلوة، يعني الاسم جميل ولها وعلينا اوكي، واحنا بعولهنا على برامجهم الحلوه وولهنا حتى على ضيوفنا من دول مجلس التعاون الخليجي.
2: صح.
0: ما شاء الله منورين في البحرين ومشرفينا. والحلو ان الفعاليات ما بتكون بس في العيد، بتكون حتى مستمره للصيف.
2: وانا يمكن امس وانا ابحث كذي في الانستغرام طلع لي خبر عن اكبر مدينه للالعاب الهوائيه في مملكه البحرين. هذه بعد من الأخبار الحلوة اللي راح تقام إن شاء الله في مملكة البحرين، بس نبي نعطيكم التفاصيل إن شاء الله بعدين من الخبر ونقول لكم تفاصيل وفي وين وكل شيء. لكن فعلا قاعد نشوف إن إحنا يعني في مملكة البحرين دائما يقدمون فعاليات ترفيهية في مثل هذه المحافل وفي الأعياد، هذه المبادرات الحلوة اللي فعلا نفس ما قلت أنت اسمها ولهنا عليكم، يمكن ولها على أهل البحرين، على الطلعات، على الروحات، حتى ولهنا على أخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي، الناس اللي يزورونا من حول العالم في مملكة البحرين.
0: وش كثر البحرين شارحة بالزحمة.
2: صح.
0: ولما نشوف أرقام السيارات.
2: صحيح.
0: من دول الخليج هذه المزيج وايد حلو لما نشوفها، بس نطلع نشوفها في الشارع ايش كثر احنا نستانس، فما بالك حتى لما نروح هذه الاماكن اللي خصصتها لنا هيئه السياحه. الفعاليه اللي ذكرتيها اللي هو عباره عن اكبر بيت هزاز في العالم.
2: صح.
0: بتكون في مركز البحرين العالمي للمعارض.
2: حلو.
0: من 28 مايو حتى 5 يونيو. ويقدرون الناس يروحون يدشون حتى الابليكيشنات المختصة بالحجوزات وغيرها، وعشان يعني يرتبون ويضبطون امورهم حق عيالهم. والمكان وايد حلو يعني، بس ما يناسبني
2: يعني هو يبي للاطفال ويستمتعون ان شاء الله فيها. شنو الفعاليه؟ هي تضم مجموعه ضخمه من المتاهات، من المنزلقات العملاقه، في مسارات تحدي، في العاب تفاعليه تناسب جميع الفئات العمريه، وسعر التذكره 3 دينار يعني للشخص الواحد شامل الضريبه، يعني اسعارهم حتى
0: سعر جدا جميل.
2: ويروحون يستانسون الاطفال، يستمتعون باجواء حلوه ترفيهيه، فاعطيناكم وايد خيارات. مثل ما قال عيسى هي الفترة راح تكون من 28 مايو اللي هي من
0: بكرة
2: إن شاء الله إلى 5 يونيو تقريبا، يعني أسبوع كامل. فنتمنى إن شاء الله تستمتعون بهذه الفعاليات اللي موجودة في مملكة البحرين.

0: عساكم من عواده.
1: أثيرنا أفراح
2: دائما مراسي متميزين الصراحة، يعني ما يهونون الباقي بس مراسي دائما فيها فعاليات حلوة، صح ولا لا؟ يمكن حتى في هذه الفترة، فترة العيد خاصة من باكر أوكي، أو من حتى اليوم 26 إلى 31، مراسي جاليريا أو مجمع مراسي جاليريا قام بفعاليات اسمها فرحة مراسي احتفالا بعيد الأضحى المبارك. شنو هي الفعاليات؟ عبارة عن تجربة بصرية وضوئية تقدم لأول مرة في مملكة البحرين. هذه التجربة البصرية راح تكون من 28 إلى 31 في أوقات متفرقة، في الساعة 7، في الساعة 8:30، في الساعة 10. فهي أيضا راح تكون في وسط أجواء حية، يعني
3: في وفي بعد سحوبات ومسابقات للزوار، حتى في ضيافة على حسب ما أعلنوا أنه في بتكون في ضيافة حق الناس بشكل عام. إيه فعلا فرحة، يعني اللي بيروح مراسي بيعيش تجربة كاملة متكاملة. صح. وأنا وايد متحمس حق اللايت شو.
2: اللايت شو أحسه مميز. أي. إذا رحت لازم تصور لنا عيسى
3: إن شاء الله، إن شاء الله
2: تنشر لنا في السوشيال ميديا.
3: لا يستاهلوا مراسي أكيد
2: فعلا، لأن إحنا نحب، يعني أنا عن نفسي أحب أروج حق فعاليات ديرتي، أنا أحس إن هي جزء من وطنيتي بويداوي.
3: أكيد أكيد،
2: ودليل إن أنا قاعد أروح وأجرب وأعيش أجواء حلوة، حلو إن إحنا ننقلها حتى حق الناس. فهذه الأجواء حلوة حق خلينا نقول سكنة المحرق وضواحيها، راح يكون سهل عندهم انهم يزورونها، حتى مثلا اللي يحبون مجمع مراسي خاصه في العيد، والنعود ما شاء الله في كل شيء، سينما، العاب، مطاعم ترفيه، وكافيهات جديده فخمه، ومطاعم فاست فود، ومطاعم داين ان، يعني كل اللي تبيه موجود،
3: كل شيء يناسب الكل، كل الاعمار. صح. يعني حتى سواء اللي عنده اطفال، اللي بيروح مع ربع الشباب، البنات لما بيروحون، الاهل، يناسب الكل مجمع مراسي، وهذه الميزه اللي فيه. فما بالك في هذه الاشياء، اللايت شو والسحوبات والجوائز والمسابقات. صحيح. فكلها يعني بتخليك تكونين في تجربه جدا حلوه وحيه في عيد الاضحى المبارك ان شاء الله
2: باذن الله ان شاء الله. وأكيد إحنا مستمعين ما زلنا نستقبل اتصالاتكم، نحييكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 ونتشارك معاكم أجواء جميلة. أنا بس أبيك تذكر معاي عيسى، شنو الأماكن اللي تحس إنها تحب تروحها في العيد؟
3: هو من الأماكن يعني الأساسية بالنسبة لي السينما. يعني من زمان، من على أيام سينما الجزيرة يم ماكدونالدز محرق، من ديك الأيام يعني السينما حس برنامج وايد مهم حتى ليه اليوم. إنه طبعا البعض يختلف إن السينما يقول لك إنه خلاص انتهى عصرها. أيوة. ولا غيره، بس خلي روح في العيد يشوف.
2: لا والله ما انتهى عصرها، العكس دائما عصرها الظاهر.
3: اي طبعا، اي وتحسينه صار خلاص يعني شيء من عاداتنا وتقاليدنا في العيد ان نروح اي فيلم.
2: صح.
3: وما شاء الله الحين في كميه افلام يعني
2: خيال. اوبسيشن هذه فيلم، وذا دراما هذا من الافلام القويه اللي يعني موجوده الان ومتحمسه وايد الصراحه.
3: فيلم مايكل رحتي؟
2: رحته. واو واو واو واو، روعه روعه يعني.
3: انا فكرة ادش مره ثانيه في العيد.
2: لا اروح فيلم ثاني بقول لك عنه بعدين.
3: بس تمام عيل. انا ترى بعد من محبين السينما المصريه.
2: ما شاء الله.
3: وفي فيلمين نازلين، فيلم اسد النجم محمد رمضان، وفي فيلم 7 دوغز حق كريم عبد العزيز و أحمد عز.
2: حلو.
3: أي فيلم إنتاج ضخم. بعد متحمس له، أتوقع يعني الراتب كله بيطير في السينما هالمرة.
2: عموما يعني هذه الأجواء العيد، في ناس يحبون يفضلون السينمات، في ناس يحبون البيت يقعدون في البيت، في ناس يحبون إنهم يتزاورون بينهم بين بعضهم، بينهم بين أهلهم. صح. بالنسبة لهم متعة، والأطفال طبعا كلهم يحبون الألعاب والأجواء الترفيهية، وفي ناس عندهم لا، إن العيد سفر يحبون يسافرون. يعني الحين يقول لك العيد انا بس اقعد اسلم على اهلي اول العيد، وفي الليل انا ماشي خلاص
3: فما الله
2: فما الله ومسافر ومغير جو. فكل واحد على حسب موده، هو شنو يحب، شنو يرغب. شاركونا انت شنو جوكم، شنو اجواءكم في العيد، واكيد نستقبل اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6. يا هلا وسهلا فيكم.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: نلتقي بالود وتجمعنا المحبة.
1: هذه هو العيد.
0: عيدكم مبارك من إذاعة البحرين، وعساكم من عوادة.
2: وعيدكم سعيد.
3: أثيرنا أفراح.
4: نورة، بتكلم عن موضوع على طاري الذكريات. في العيد احنا هنقلنا حق الناس وين يروحون في هالعيد. ايه، انت وين كنت تروحين في العيد؟ وين الاماكن اللي كنت تحبينها؟
5: الاماكن اللي كنت احبها صراحة، يعني تشوف هو لازم تزور الاهل، يعني هذه يمكن بارت من روتين العيد،
4: من المسلمات،
5: من المسلمات هذه. انزين، فلازم تزور الاهل، تقعد معاهم، تغير جو. اتذكر يعني على هالطارق كنا نروح مطعم فاست فود، ما اقدر اقول لك اسمه، بقول لك تحت الهواء.
4: اوكي.
5: كان يعني هب وترند على ايامي يعني هذاك الوقت. انزين، وين؟ عند باب عند باب البحرين، في محل هناك.
4: اوكي،
5: عرفته ولا ما عرفته؟ العزاويه. هذه كان يعني هناك على قولتهم، يعني هناك الجو والفايبس هناك. فكنت احب انا هاي الاماكن، احب يعني شوف فاست فود ذاك الايام كان واو، عليها من بعد مجمع العلوي كان حي، بعد هذاك كانت الاجواء حلوه يعني، فكلها اماكن يعني انت لما تتذكرها تتذكر الاجواء مالها القديمه فتستمتع يعني. الحين لا، الأجواء مختلفة توتلي تماما، يعني حين المجمعات أكثر شيء، فعاليات الناس اللي تروحها أكثر شيء، احنا كنا مطاعم بس وأجواء وكذي
4: بسيطة،
5: بسيطة وقعدة الأهل وكذي، هذه بروحها بحد ذاتها يعني تعطيك إحساس بالعيد.
4: في الحديقة المائية، حديقة المطار قبل
5: المائية، عذاري المطار أنا ما كنت أروحها، أنت كنت مال المحرق أنت تروحها.
4: أي طبعا، أي الكازينو ذي طبعا. لا، وحتى حين الطفل تغير عن قبل، يعني حين على قولتهم يعني يجي الايبر ولا يزعلون منه، بس خلاص العقلية اختلفت يعني.
5: صح.
4: يعني حين ذاك من ذاك اللي تشوفين مثلا ام ولا ام وابوهم ودين عيالهم حديقة مثلا يركبون الدروف.
5: انا على فكرة انا ودي يعني عيالنا وديهم الحديقة يتمللون ويفيل بورينج خلاص، انا بروح يبون هاي المشروبات الكوفي، ما كوفي تخيل هالكبير صغار، فيعني تحس انه لا صار فيكم متاكرين كامل.
4: بس تعتقدين هاي شنو سبب السوشيال ميديا؟ يمكن
5: الانفتاح اللي يشوفونه في اليوتيوب واللي يشوفونه في العالم الاخر، يعني تخيل احنا الاطفال عندنا يقول لك والله انا ما ابي ايدي بالدينار، اي وانت بالدولار، تعال احنا بوين. يبي بالدولار.
4: بالدولار.
5: لأن ليش؟ لأن هو يعني يعاصر اللي في السوشيال ميديا واللي في اليوتيوب والأجانب، فأشوف إنه ترى يعني الحياة في عملة اسمها دولار. فيبي هو يتعامل فيها. فلا، هم حياتهم مختلفة وما نلومهم، هذه عصرهم.
4: صح.
5: والجيل القادم بعد راح يكون مختلف، وكل جيل له حلاوة.
4: أكيد.
5: جيلة حلاوة يعني. أكيد. هذه اللي يخلينا احنا يعني شوية
4: احنا متمسكين بس بذكرياتنا وهذه الأشياء.
5: صح.
4: وبس يعني ما زال فيه ترى، يعني تلقين مثلا في هاي الأماكن الحدائق وغيره تلقينا ما زال في ناس يعني يروحون ودون عيالهم ويستنسون، فأي شيء حلو يعني، بس قل عن قبل.
5: صح.
4: مثل فكرة بما ان احنا حين في العيد حتى اللي يطقون الباب يعيدون.
5: صح.
4: ايه، صار يعني قلة قليلة هم اليهال اللي يفترون في الفريج، ولا اول وين قبل حياة يعني.
5: صح.
4: كل واحد ميور دي لنفس الطارة او شيء كذي ويطقطق، يعني كان في حياة حلوة كانت.
5: صحيح.
4: ايه، الحين يمكن يكون في شوي برود، بس مثل ما قلت يعني كل جيل وكل كل

0: كل ناس لهم وقتهم لهم
1: اي يعني اللي هو ما توصل عيادي 100 دينار 200 دينار مستحيل
0: لا
1: يعني
0: لا لا
1: وايد فيها تعب
0: طبعا
1: تجتهد وايد ناخذ اتصال ونشوف مستمعينا اليوم ويشاركونا حياكم الله على 1-7-4-5-5-5-5-6 ناخذ الاتصال
0: يا هلا ومرحبا
2: يا هلا ويا مرحبا انت
0: يا هلا
2: وياك
1: حياك الله بحرد
2: هذه المسية
1: يا
2: الله
1: يحفظكم سهلة.
2: إن شاء الله كل عام بخير عساكم العايدين السعيدين
1: وانت بخير
0: وصحة وصحة
1: وسلامة يا رب العالمين
2: حياك الله
1: عاش من سمع صوتك يا بن حردون
2: عاشت أيامك الله يرضى عليك إن
1: الله
2: شاء الله
1: الله يسلمك فيك
2: أسعدنا صوتكم صراحة أول شيء نهنئ في القيادة الرشيدة بالعيد الفطر المبارك بعيد الأضحى المبارك نقول لهم عساكم العواد إن شاء الله وكل عام وهم بخير وثاني شيء شرحت القلب الله يشرح قلبكم إن شاء الله,
1: الله يسعدك
2: على التوالف الحلوة على المداخلات اللي طرحوها على أشياء اللي سمعناها عن الفرجان عن طريقة الأعياد القبلية والحين طبعا في الجيل ولا فترته مثل ما قالوا أخوي شو اسمه بالخير الله
0: عيسى
2: شو اسمك أخوي
0: عيسى
2: والنعم يعني سمية
1: سمية كم
0: أنا ترى ما بنسك طول عمري ها
2: الله يحفظك إن شاء الله
0: يا حبيبي تفضل
2: كل جيل ولا وقته يعني صوري
1: اي نعم
2: احنا للحين نحب نعيد
1: ايوه صح
2: ونحب نحت ترى يعطينا العيديه
0: صح
2: اي يعني
1: هذه الكلام مبطل بالهردان
2: وما يعطونه عيديه لا تستحي يعني يا يبا لا تستحي حتى لو انت يد عط حق ابوك عيديه مو بعيب حبه على راسه وحضنه وشكره على ان موجود وياكم ورحمه الله على اللي مو موجودين
0: اللهم امين يا
2: هذا اكبر نعمه ترى ابوك موجود في البيت اكبر نعمه الوالده موجوده اكبر نعمه
1: صحيح.
2: اليد اساس البيت عمود البيت اليد يعني انا بقول لكم شيء تعرفون اذاعتنا شنو بالنسبه لي البيت العود يجمعنا
1: اكيد
2: ما يفرقنا يجمعنا البحرين بروحها تجمع ما تفرق ما بالكم اذاعتنا البحرين الحبيبه اللي كل من يحب يسمعها ببساطتها وبكلامها المتميز اللي تشرح النفس شيء يسعد القلب شيء يسعد القلب الحكي الحلو يسعد القلب
0: أكيد.
2: الكلمه الطيبه صدقه فما بالك البسمة اللي تزرعونها على جميع المستمعين
1: وانتو ترى يعني بن حردون انتو جزء لا يتجزأ صراحة بن حردون انتو جزء لا يتجزأ من هذا الشيء صراحة يعني انتو مستمعين خلينا نقول في مستمعين الأوفياء ذلاك العزيزين اللي دائما متواصلين يعني انتو ترى جزء لا يتجزأ من نجاح اي برنامج
2: بيتنا ذي بيتنا إذاعة البحرين هذه بيتنا
1: صح.
2: ما نرضى عليه ولازم نشارك الكلمة الطيبة صدقة يعني ازرع البس مو تموشي بس ايش بتاخذ ما بتاخذ الا الطيبة
1: صحيح
0: احسنت يا
2: بحردان يعني محرق والرفاع للحين يطلعون اليهال وعيدون من فريج لفريج هذه العادة ما تنقطع يعني الصبح شوي تخف الشمس حارة لكن العصر من ساعة قبل المغرب لا تلقينهم اليهال طالعين عيدون وكل من مستانس وكل من فرحان من بيت لبيت للحين
1: صح
2: ولا
1: في أي منطقة في أي منطقة يتوقع من منطقة لمنطقة يفرق بن حردون صح
2: محرك ترى كله كل واحد أيوة. وعادات وتقاليد احنا يعني انا اتحكي عن الحالة
1: أيوة.
2: البيوت مفتوحة
1: ايوه
2: تدش من بيت لبيت وما تطلعين الا الا الا تارثة باطنش بعد تارثة من الاكل يعني غدا تأجلين اللي بعدين
1: انا بن حردون استانس على البيوت اللي الحين
2: وطاف في كل بيت بعد اي غدا
1: انا استانس على البيوت بن حردون اللي ما زالوا يحطون قدوع من الاول يحط لك المتاي الحلوى الفواكه النرهش النشاب هذه القدوع بالنسبه لي دبست انا الصراحه
2: انا همشي الحلوى بعد يمي خبط اني ما اشوف لوته
1: بعد
2: اهل بحار اهل بحر يعني تريين
1: الله يسعدك
0: ونعم فيك يا بن حردون
2: الله يحفظكم
0: اسعدتنا والله المداخله
2: بخير واهل البحرين بخير واقول لهم ترى احبكم كلكم يا اهل البحرين على راسي
0: يا حبيبي
1: شكرا لك يا بن حردون احنا اسعدنا سمع صوتك
2: من العايدين السعيدين
1: يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا
0: يا حلاتهم اصدقاء الاذاعه
1: هذا لين أوفياء يعني عيسى هذا لين خلينا نقول والله إنه ما يعني جزء من خلينا نقول تأسيس حتى الإذاعة ونجاح الإذاعة ونجاح أي برنامج في الإذاعة يعني إحنا وايد سعيدين بصراحة بوجودهم بإخلاصهم تفانيهم دائما في كل برنامج وكل إطلالة لنا سواء مباشرة أو حتى يعني غير مباشرة عسى الله يسعدهم ويوفقهم إن شاء الله هل البحرين هل وفا طيبين أصيلين فدائما افتخر انا باهل ليلتي والله يحفظهم ان شاء الله
0: اللهم امين
1: ونشوف هذا الدعم الحلو

ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرين.

0: كثيرنا أفراح.
1: حياكم الله مستمعينا ويا هلا وسهلا فيكم في هذا الصباح الجميل، صباح العيد. نتمنى لكم إن شاء الله تكونون اليوم في أبهى صورة وأحلى حلة بإذن الله. واليوم الكشخة كشخة وريحة العود الفواحة والمشاعر الطيبة إن شاء الله أيضا بعد تكون تكمل الكشخة وتكمل الذوق. يا رب يكون نهاركم سعيد وبداية يوم سعيدة، نسأل الله لنا ولكم فيه إن شاء الله كل الخير والبركة، وتكونون دائما بخير وسعادة أنتوا ومن تحبون بإذن الله.
2: إن شاء الله يا رب، واستمتعوا وطلعوا واستانسوا. وإحنا حبينا نعطيكم نبذة بسيطة عن أهم الأماكن الموجودة عندنا في البحرين، بس ترى بعد بقول لكم في وايد وايد وايد أماكن تقدرون يعني لما تبحثون عنها وتشوفون موجودة في كل مكان. في وايد عندنا، أنا نورة بتكلم عن يعني بما أن تكلمنا إحنا عن السياحة في البحرين، في جهة لازم نوجه لها التحية على قولتهم نرفع لهم العقال، مسرح بيون الدانة. هم لنا بالشراكة مع هيئة السياحة والمعارض، هم اللي مسويين اللي هو أكبر مدينة بيت هزاز. نفسهم هم طبعا اللي يقيمون الحفلات في البحرين، ففي حركة فنية حلوة رجعت وبقوة. يعني مثل ما قلنا رابع العيد عندنا حفلة وائل كفوري تاريخ 30 مايو، وعندنا بعدها حفلة نانسي عجرم. أتوقع أن التذاكر ليحين يعني في تشانس، فاللي يبي يروح حق نانسي يروح. وفي عندنا حق أنغام تاريخ 12 يونيو، بس حفلة أنغام صارت سولد اوت يعني من أول ساعة.
1: طبعا أهم شيء أنت حين خذيت لك تذكرة وجاهز حريصة
2: يعني
1: ومأمن روحك.
2: مأمن روحي على الآخر يعني إيه، وكنت يعني يومها على أعصابي قاعد أنتظر، وعرفت أن التذاكر بتطير بسرعة لأن الحفلة بتكون في القاعة، في قاعة أرض المعارض مو في مسرح الدان. المسرح كبير يعني يشيل تقريبا 10,000، القاعة يعني عددها محدود مقارنة بالمسرح، بس الحمد لله يعني لحقنا. ففي حركة فنية حلوة، ولازم بعد ننوه أن الأسعار معقولة، لأن دائما تكون الحفلات يعني ممكن في الدول الثانية تكون الأسعار جدا مرتفعة خصوصا في هاي المناسبات، بس الحلو عندنا في البحرين أن لا، الأسعار يعني بسيطة ومتيسرة للكل. هذا الشيء حتى يخليك تشوفين كم كبير من أشقائنا وحبايبنا من دول الخليج العربي موجودين وبقوة في ويانا في الحفلات الغنائية.
1: كم تقريبا أسعار التذاكر تتراوح ما بين،
2: يعني في اختلاف بسيط ما بين ثلاث حفلات، حفلة وائل كفوري ونانسي عجرم وأنغام. حفلة أنغام كان يعني في الصفوف الجدامية في الفي آي بي اللي هو أول سطرتين 50 دينار، في بعد 40 و30 20 و10 دينار.
1: حلو،
2: يعني تخيلي حفلة غنائية ب10 دينار. والمكان ترى ملبق حلو
1: صح.
2: فهذه الشيء يخلينا الكل يقدر يروح والكل يقدر يستانس وينبسط. فلازم احنا ننوه ونشكر مسرح بيون الدانة على هذه الشيء اللي في حركة
1: الجهود التسهيلات الحركة الفنية اللي دائما هم يساهمون فيها. صراحة مشكورين في مثل الأحياء هذه، خلينا نقول الحفلات الفنية الجميلة خاصة في أيام العيد أيام الفرح.
2: طبعا اي طبعا ايام الفرح، وحتى عقب انا ترى حتى الصيف بعد كذي فرحه، يعني في فايبس حلوه صج حر. يمكن حد يسمعوني ما يقول ايش قاعد يقول ذي. بس لا ترى يعني في الصيف حالاتي كذي.
1: أيوة.
2: يعني بحر عرفتي هاي الاجواء دي الحلوه. والمسرح يعني مسرح بيون دانا مشكورين انهم منشطين الحركه الفنيه عندنا في البحرين. وطبعا مثل ما ذكرنا في عندنا مسرحيتين، يعني احب ننوه مره ثانيه حق حبايبنا المستمعين ان في عندنا مسرحيتين، يا انا يا انت ومسرحيه احنا الحراميه.
1: فيعني هذا تذكير، وحتى عبد الله محسن مخرجنا متحمس يروح المسرحيه انا يا انت ان شاء الله، وان شاء الله

0: يبي يشتري منك تذكره انغام.
1: تذكره انغام. شوف تذكره انغام انا ماخذها ب 20 لوحده، ماخذ ثنتين.
0: ممكن اشقها نصين واعطيك انت.
1: تستاهل يا العبد، تستاهل.
0: نص كرسي نص كرسي. الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله يا ربي دائما أيامكم سعيدة. أتوقع عيسى وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا أو فترتنا لتغطية أجواء العيد، فعاليات العيد في مملكة البحرين وفي إذاعتنا إذاعة البحرين.
1: نتمنى أن نكون خفاف على المستمعين، والأمانة ساعة طارت بسرعة ما حسينا فيها. حلقة كانت حلوة، مليانة طاقة، مليانة إيجابية. نتمنى أنكم تستمتعون، وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. ولا تنسون مثل ما ذكرناكم عن الأماكن، طلعوا واستانسوا، والبحرين دائما وأبدا حلوة بأهلها.
0: أكيد البحرين دائما بخير بأهلها ومن عواده. مستمعينا كنا معاكم كل حب نور أبو شوك مع عيسى الختال ومخرجنا عبد الله محسن. في أمان الله ومع السلامة.

عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي ملك الجزيرة والخطى.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرين.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: في فرحة العيد ننسى الخصومات اللي بيننا ونفتح صفحة من أجمل صفحات الوصال. الله يجعلها صلة رحم بينكم ما تنقطع دنيا وآخرة. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

FM لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

في فرحة العيد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام ملكنا الغالي ولي عهدنا الأمين وشعب البحرين الوفي، وندعي عسى الله يحفظ ديرتنا وديار المسلمين، اللهم آمين. إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم، وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: البحرين اف ام على هوا.
1: نلتقي بالود وتجمعنا المحبة.
2: هذه العيد،
1: عيدكم مبارك من إذاعة البحرين، وعساكم من عواده.
3: وعيدكم سعيد.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: بالبهجة والأفراح عبر الأثير نطل عليكم، وبعيد الأضحى نهنيكم، وبرامجنا نهديكم. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده.

0: FM دايما معاك.
1: العيد فرح قلوب ينطر مشاعرنا، يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا. العيد عساكم من عواده.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: ضحك الطفل وفرحة أهل، هذه هو العيد. كل عام مع إذاعة البحرين، عيدكم سعيد
2: وعيدكم سعيد.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في

0: صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي

من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

البحرين اف ام على هواك. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.

0: نلتقي بلود وتجمعنا المحبة.
1: هذه هو العيد.
0: عيدكم مبارك من إذاعة البحرين، وعساكم من عواده.
2: وعيدكم سعيد.

0: بحرين FM على هواك.
1: في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: العيد فرح قلوب يمطر مشاعرنا، يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا، العيد عساكم من عواده.

0: البحرين اف ام على هوا. ضحك الطفل وفرحة أهل، هذه هو العيد. كل عام مع إذاعة البحرين، عيدكم سعيد
1: وعيدكم سعيد.

في فرحة العيد ننسى الخصومات اللي بيننا ونفتح صفحة من أجمل صفحات الوصال. الله يجعلها صلة رحم بينكم ما تنقطع دنيا وآخرة. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

0: في عصرية العيد، المساء اللي تعانق فيه تكبيرات العيد مع نبض القلوب وتوشح الأرواح بفرحة، يات عقب أيام مباركة من الطاعة والدعاء. نلتقيكم في أول أيام عيد الأضحى المبارك على بساط من المحبة والألفة، نفتح نوافذ الفرح ونبعث أجمل الأمنيات لكل بيت يضيئه العيد ولكل قلب ينتظر لحظة دفء وابتسامة.
1: عيدكم مبارك أبو راشد، وعيدكم مبارك مستمعين، وعسى أيامكم كلها عياد وأفراح بإذن الواحد الأحد بإذن الله تعالى. طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا، هني المكان اللي تتعالى فيها أصوات اللقاءات الجميلة وتفوح ريحة العيد من تفاصيل المساء لصحبتكم بمحبة في هذا البرنامج، برنامجكم أثيرنا أفراح.
0: في أثيرنا أفراح مستمعينا نرسم معا لوحة من البهجة ونشارككم حكايات العيد وأغانيه وذكرياته وسوالفه وقروضاته اللي تسكن الوجدان.
1: صراحة يعني دائما براشد أنا أحس أن أيام العيد تكون شوي مختلفة، يعني عيد الفطر يكون عيد الكل يفرح فيه، ولكن عيد الأضحى هو عيد الحجاج وإحنا نستانس فيه وياهم.
0: صحيح
1: للأمانة.
0: صحيح، وهو العيد عيد رب العالمين الأعظم،
1: العيد الكبير طبعا،
0: العيد الكبير من بعد وقفة يوم عرفة اللي كانت يعني المشاهد المهيبة اللي شفناها أمس شوق في هذا المشعر المقدس من المشاعر المقدسة في ركن الحج، الركن الأعظم طبعا الوقوف بعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر مناسك الحج الباقية على حجاجنا ويردهم لنا إن شاء الله سالمين غانمين بكل حب وبكل أمان بمشيئة الله تعالى.
1: اللهم آمين، وهنيئا لمن صام يوم عرفة. يعني
0: نعم طبعا،
1: أنا أظن أن كل واحد قدر أنه يصوم، أنه يقوم بالعبادات، الصلاة، قراءة القرآن،
0: نعم،
1: الدعاء
0: نعم،
1: الدعاء
0: صحيح.
1: فهي كلها يعني ساعات جميلة روحانية مختلفة، يكون فينا شعور لله سبحانه وتعالى، هو شعور خالص لوجهه الكريم. فيعني للأمانة هذا الشيء اللي يمكن نقدر نشارك الحجاج فيه.
0: نعم، إذن مستمعين الكرام في أثيرنا أفراح نحن معكم من الآن ولغاية الساعة 5 بتوقيت مملكة البحرين الحبيبة، لكم أجمل وأعذب التهاني من الإعداد والتقديم، محدثيكم بكل حب شوق الدوسري وعبد الرحمن بمطيع،
1: ومن الإخراج يحييكم مخرجنا وقائد هذه السفينة لهذا اليوم راشد العليوي.

0: من إذاعة البحرين، وعساكم من عوادة.
1: وعيدكم سعيد.
2: أثيرنا أفراح.

0: بحرين اف ام في عصرية العيد الفترة الثانية من برنامج أثيرنا أفراح. لا يفوتنا شوق أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى عموم شعب مملكة البحرين الحبيبة من مواطنين من مقيمين من زوار من سياح اللي البحرين افتحت قلوبها قبل أبوابها ومنافذها.
1: بالفعل يعني هاي الشيء اللي احنا نشكر كل حماة هذه الوطن على جهودهم المبذولة، على وقفتهم، على استقرار أمن البحرين وحفاظ أمن مملكتنا الغالية. عيدكم مبارك، وإن شاء الله دائما البحرين في أمن وأمان مدام فيها رجال تحفظ أمن واستقرار مملكتنا الغالية. ومثل ما قلت يمكن اليوم الأبواب مفتوحة للجميع، والزحمة اللي قاعدين نشوفها في الشوارع يعني أحس هذا الشيء ولهنا عليه.
0: الزحمة الحلوة هذه اللي اشتقنا لها وحسينا أنه يعني فعلا ولهنا عليكم يا إخواننا حبايبنا أشقائنا من دول مجلس التعاون ومن كل الدول. حقيقة البحرين دائما فاتحة أبوابها للجميع من السياح من الزوار عشان يستمتعون بهذه الأيام الجميلة في ربوع مملكتنا الغالية مملكة البحرين. ومثل ما ذكرتي شوق، يمكن تحية بحجم السماء للرجال اللي فدوا أرواحهم لحماية هذه السماء ولحماية هذه الأرض ولحماية هذا البحر اللي يحيط بهذه الجزيرة الجميلة الهادئة الوادعة. تحية شكر وتقدير وعرفان وامتنان إلى رجال قوة دفاع البحرين البواسل، وإلى رجال الداخلية ورجال الأمن العام وجميع العاملين في الصفوف الأمامية اللي يمكن ما سنحت لهم الفرصة في هذه العيد في هذه الأيام. يمكن كلمة لامستني شوق اليوم وأنا أسأل أحد الصغار الأحفاد عندنا في العائلة عسى الله يحفظهم، أسأل أقول له أبوك ماي وياك اليوم؟ قال لي أبوي في الدوام. فقلت له إن شاء الله يرد بالسلامة. اللي يقول لي أبوي قال لي كلمة، قال لي أنتوا روحوا استانسوا وإحنا بنحميكم.
1: يعني هذه الدور الجبار اللي يقدمونه، التضحيات الكبيرة، عدم تواجدهم في المناسبات، عدم تواجدهم في جماعات الأهل، لكن حضورهم في القلب موجود
0: بكل تأكيد.
1: ودائما يعني لو احنا بنقول مجامدنا تطرقنا لموضوع الميالس شوي وجماعات الأطفال اليوم، شو بديت عيدك عبد الرحمن؟
0: والله من بعد صلاة العيد شوي الواحد محتاج انه يريح. صلاة العيد كانت شوي في وقت وايد مبكر على قولتهم، يعني على الساعة 5:05 بدأت صلاة العيد، فيعني مع 5:30 العالم خلصت صلاة العيد، محتاجة كانت شوي تريح
1: كذي قيلولة
0: قيلولة علشان يعني تجمع طاقتها، لأن ورانا ميالس ورانا تهاني وتباريك وأكثر من ميلس ممكن نمر عليه غيرنا في يمكن بالنسبة لي أنا احنا نكون موجودين في بيت العائلة نستقبل المهنئين والأخوان وعيال العام والجيران والأحبة. ففي ميلس العيد قصص جميلة، سواء ميلس الريايل أو ميلس الحريم. نعم، فمن ضمن القصص الجميلة ومن ضمن السوالف الحلوة اللي ممكن نعيش فيها فرحة العيد، الكلمة الطيبة، السالفة العدلة، العلوم الغانمة. أما يعني في سوالف أحيانا تحسينها مو بحزت في ميلس العيد، يعني على سبيل المثال الكل يدرين من تقريبا من 28 فبراير والعالم والمنطقة يعني في

0: يعني مو اعتيادي. فطال عمرك يعني المحلل الاستراتيجي والخبير السياسي والباحث العسكري الخبير العسكري المتقاعد، مو بحزتك طال عمرك في المجلس الا المضيق صار فيه كذي ولا ماري يعني لا ضيق صدر لوادم بهالسوالف، خله سوالف في العيد، سولف يا اخوي عن كشخه الصغيرات زين. هلا هلا
1: في عن العيد اول اي شيء
0: عن العيد، عن كشخه العيد، عن عن عن سوالف الحلوه اللي توسع الصدر. هذه الامور طبعا لها مكانها ولها وقتها. العيد اصلا يعني حتى ديننا حثنا ان يكون تكون هذه الايام ايام اكل وشرب وفرح
1: وزيارات
0: وصلاة الارحام، نقدم الكلمه الطيبه، نقدم السالفه. اما يعني ان تقلب المكان يعني قناة إخبارية بحزتك طال عمرك، وهذه ما أدري هل هالأمور ما يصير في مجلس الحريم ولا
1: يمكن
0: لا؟
1: يمكن إحنا شوي أخاف، ولكن إحنا الصوب الثاني.
0: أي.
1: متنانة ضعفانة. متى بتحملين؟ متى بتزوجين؟ وكل مرة شيء يعني أنا أحس إنه يعني
0: سؤال يعني كأنه حاطة في يدها تشيك ليست وتحط صح على كل
1: درستي خلصتي جامعة ولا ليه؟
0: إيه نعم بالضبط
1: ما بتكملين زين ماسترز مثلاً؟
0: اي انتش عليك تستانسي يبا الله الله بالقدوع الحلو بالكشخة، مدحوا كشخة بعض يعني على الأقل عيشوا عيشوا عيشوا اللحظة الحلوة يعني. أما المواضيع السوالف السلبية ومثل ما ذكرتي يعني اللقافة وكل واحد يتدخل.
1: اشتغلت ولا لا؟ أنت تسألونكم هاي السالفة اشتغلت؟ خلاص مدرسة؟
0: تقاعدت ولا للحين؟ بس هذا احنا يعني ماشيين. عاد أنا عندي شخصيتين شوق صراحة وايد أنا أعزهم، ويعني يكونون على قولتهم يعني تحت المجهرة وتحت الأضواء تحت الفوكس. المعرس الجديد والشنة الجديدة، هذا ليه اللي ندشوا الميلس يعني
1: الانظار عليهم.
0: شمعنا تحسين يعني؟
1: أحس لأنه يعني شيء جديد، عرفت؟ شعور مختلف.
0: شخص جديد دش علينا العائلة، فنبي
1: نحلل شوي،
0: نبي نفحصه شوي.
1: يعني الصراحة الأحق والأجدر أنه هو يشاركنا هاي التجربة، يعني أنا أظن مخرجنا
0: راشد العليوي اللي مبارك له
1: ونهني
0: طبعا بعقد قرانة معرسنا الجديد، معرسنا في الإذاعة طبعا اللي يعني فرحنا بالحمد لله رب العالمين.
1: أنا أظن اسمح لي
0: بولي.
1: بس أنا أظن رياكشن راشد نفس رياكشن الحين لأن يدش عليهم الميلس يضحك
0: ضايع
1: بس.
0: يعني مبتسم وتلقى عادة يتلقون المعرس الجديد او بعد حتى عندكم في مجلس الحريم شوق في شخص يعني يخسبك المعرس ويخسبك الشنة الجديدة ازيد مهما متخسبك
1: يعرفونك على العائلة كلها
0: ما يقدر يعني ما يقدر حفظ اسامي كل هالاسامي
1: هذه ابوها عمها ولد خالها ولد خالتها ولد خالت ابوها اي شيء عرفت
0: الدادله والداد لها يبي لها بس يعني دخيل الله اثنين ثلاثه يركز عليهم كبار العائله اليد العم العود بس خلاص لا يدش في تفاصيل زياده
1: لا
0: يعني.
1: بس يعني ولد خالت ابوها جاي
0: يد ام ابو السمونه يعني الله يرحمها بيطلعون الميتين من قبورهم ويسون حتى صور يطلعون الاصوار اللي في الميلس معلقين هذه في يد ابو اليد
1: هذه كان شو اسمه يشتغل كذي
0: يعني الريال حزت بروحه هو داش الميلس ويلا يلا شوي ضربه ام الركاب بعد ودزينا دز الا بعد حصله واحد يعني هذه هالمراسم اللي الله يفكنا منها هذه اللي يبي يعرفك على كل
1: ما يصير
0: ما يصير يعرف حتى على التكيات في الميلس حتى على اثاث في الميلس يعرفونه عطوا الريال رفع
1: ترى انا احس احنا بعد في البنات يعني شوي ويمكن العروس تكون مستحية متوهقة مو بعارفة فيعني شو تسوي تقعد مثلا ويا اجرب واحدة تقدر ان هي تسلك وياها
0: طوق النجاة عبارة
1: اي يعني اللي تقدر تدفلف عليه
0: طوق النجاة هذه ما حب خصمك الا ذي
1: لا فانا احس
0: انها تحمل بها
1: اي
0: توصى فيها بالقدوع بالشو اسمه
1: يعني ترى صدق يعني يا تقول بعد لا يعني تطق فيها بال يعني مثلاً
0: قولي
1: مثلاً يعني مثلاً يقولون شيء تقول لهم لا شنتنا هاللون فهي تكون الدفاع الحامي
0: أيوة
1: وتوهقها ترى
0: أوكي
1: يا يعني أنه تكون أنه لا يعني
0: تحافظ على الصورة العامة يعني الأمج مالت الشنة المعرس الجديد عساهم إن شاء الله يتهنون، وحياة عامرة.

0: إن شاء الله وعشرة دائمة بالخير وبالبركة، والله يرزقهم إن شاء الله الذرية الصالحة ونفرح بهم في هالعيد والعياد الجاية. هالعيد هم داشين بروحهم، العيد الجاي إن شاء الله داشين بالذرية. هاكنا سوالف لين اللي
1: احنا صرنا نفسهم.
0: صح صح،
1: أحس ناخذ فاصل ونرجع أحسن.
0: ضروري جدا.

0: العيد فرح قلوب يمطر مشاعرنا يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا العيد عساكم من عواده
1: أثيرنا أفراح

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين شوق. يمكن لاحظنا في تزامن عيد الأضحى المبارك، عاد الله عليكم وعلى الجميع بالأمن واليمن والبركة، لاحظنا أيضا عيد ثاني، عيد التخرج من مختلف المراحل الدراسية. فبهالمناسبة نحب أن احنا نهني زميلتنا شيخة أبو كمال بتخرج بنتها ليليان من إحدى المدارس طبعا في مملكة البحرين. تمنى لها التوفيق إن شاء الله وتفرح بها وتبلغ بها في أعلى المراتب إن شاء الله.
1: اللهم آمين، وهنيئا لكل الخريجين. يعني اليوم أنتوا تعيشون فرحة استثنائية، انتهيتوا من حقبة خلينا نقول زمنية من عماركم في مراحل الدراسة المبدئية، وراح تنتقلون إلى مراحل أخرى مع دخولكم الجامعة وتفاصيل الحياة الجامعية اللي بالفعل راح تكون نقلة نوعية في حياتكم. نتمنى لكم التوفيق، ونبارك للزميلة العزيزة شيخ أبو كمال تخرج بنتها. ومن هذا المنطلق براشد، زميلتنا دائما تتحفنا وتبدأ في التغطيات الجميلة اللي دائما تكون متواجدة فيها وتنقل لنا الصورة بشكل أقرب لنا وللمستمعين الأفاضل. فننتقل وياكم إلى هذا التقرير اللي عدته لنا زميلتنا شيخ أبو كمال.
2: ضمن احتفالات مملكة البحرين بعيد الأضحى المبارك، يقدم جروب مافيا سكراب أحدث عروضهم مسرحية يا أني يا أنت من إنتاج شركة دريمز الإنتاج الفني على مسرح مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وذلك ابتداء من أول أيام عيد الأضحى المبارك. يأتي العمل في إطار كوميدي اجتماعي من تأليف وإخراج الفنان حسن لسكافي بمشاركة نخبة من نجوم المسرح البحريني، بينهم حسن محمد، جعفر الساري، خليل المطوع، البسام علي، هبة قطب، عبدالله بودانة، وحسين الجمري. كنا معاهم في كواليس العمل وكانت لنا هذه الوقفات.
3: كل عام أنتم بخير ومبارك العيد علينا وعليكم إن شاء الله يا رب، ونرجع إن شاء الله بشكل أفضل وأحسن، وإن شاء الله نعايد عليكم بعمل كوميدي اجتماعي بوجوه فنانة ونجوم البحرين، الفنانين حسن محمد وجعفر الساري والبسام علي وخليل المطوع وحسين الجمري وهبة قطب وعبدالله بودانة. طبعا هذه التوليفة يمكن الجمهور تعود عليها وحباها، فاحنا ارتئينا ان نرجع بعمل جديد بنفس الوجوه ولكن بقصه جديده بحله جديده وبكوميديا ان شاء الله خفيفه، وان شاء الله يكون عرض مميز وممتع لكم باذن الله يا رب. معكم حسن السكافي مخرج ومؤلف العمل.
4: في البدايه صراحه يعني مشتاقين بشكل ما تتصورين، يعني مشتاقين بشكل جدا كبير ان احنا نلتقي مع جمهورنا اللي شوي انحرمنا من ان احنا نشوفهم في عيد الفطر، لكن الحمد لله رب العالمين بنتلاقى معهم باذن الله في عيد الاضحى في هذه المسرحيه اللي على قولتهم بتكون عوده لخاتون وحميد مره ثانيه، الثنائي اللي حبوا الناس وايد خلال الاجزاء اللي طافت، خصوصا الكاركترين مع

0: بعض شوي متناقضين فحابينهم الناس. هالسنة بتشوفون شخصية بعد جديدة معنا في العمل اللي هو أبو خاتون اللي بيقدمها الفنان حسين جمري ومجموعة من الفنانين إن شاء الله. الحدوتة بتكون إن شاء الله من البيت، بس نقلة من بيت كبير لبيت صغير، شلون المشاكل اللي بتصير، بنرجع شوي فلاش باك شلون حميد خطب خاتون وهذه القصص اللي بنمر فيها وشهر العسل وأفكار وايد كثيرة يعني ما بيحرقها. متحمس لهذا العمل، متحمس لجمهورنا اللي من البداية تبارك الله يعني الحمد لله قبل حتى ما نبتدي العروض في عروض كثيرة صارت سولد اوت، وهذه مدعاة فخر بالنسبة لنا ان في ثقة من جمهور كبيرة لنا، وان شاء الله احنا نكون قد هالثقة وناطرينكم في العيد في يا اني يا انت. شكرا لكم، كان معاكم اخوكم الفنان حسن محمد.
1: خليل المطوع حياكم مسرحيتنا يا أني يا أنت، عيد الأضحى المبارك، حياكم وتشرفونا وإن شاء الله بتستمتعون في العمل ونستمتع معاكم، كل عام وانتم بخير.
2: يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير، حياكم مسرحيتنا يا أني يا أنت في عيد الأضحى المبارك وكل عام وانتم بخير، معاكم أخوكم جعفر الساري.
3: كل عام وانتم بخير، معاكم هبة قطب من مسرحيتي أنا يا أنت، ننتظركم في العيد إن شاء الله وكل عام وانتم بخير تنورونا.
4: يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير، من أخوكم الفنان بدانة، حياكم الله مسرحيتنا يا أنا يا أنت، وإن شاء الله بنقدم طابع كوميدي مختلف ورسائل جميلة إن شاء الله تستمتعون فيها ويانا، ويعطيكم ألف عافية.
5: معاكم الفنان حسين الجمري وكل عام وانتم بخير، والله يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة ورحمة على الجميع إن شاء الله يا رب. وطبعا احنا مسرحيتنا مسرحية يا أني يا أنت، تنعرض إن شاء الله ونتمنى حضور الجمهور ويستمتعون يانا وعيدون يانا، وهذا أحلى عيد لما يكونون موجودين معنا في المسرحية. وكل عام وانتون بخير.
6: مسرحية يا أني يا أنت ابتداء من أول أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح مركز عبد الرحمن كانو الثقافي. كل عام وانتو بخير، وكنت معاكم شيخ أبو كمال.
7: ومن كواليس مسرحية يا أني يا أنت ننتقل إلى أحد نجوم هذه المسرحية، نورنا في أثيرنا أفراح، نسي عليك بالخير وكل عام وانت بخير، الفنان بسام علي.
8: يا مرحبا، عيدكم مبارك وعساكم من عواد وعاش من سماع الصوت في هالأجواء الطيبة المباركة في هالديرة الجميلة. يا مرحبا،
7: عاشت روحك أخوي البسام، ويا هلا ومرحبا.
8: والله هلا هلا بس شباب كلهم منورين، ويعطيكم العافية على الجهد اللي تقومون.
9: والله أنت اللي منور وإن شاء الله يعني بتنور المسرح يا أبو علي.
8: والله
9: كل عام
8: وانت بخير، وإحنا نكلمكم رايحين متحمسين من الحين، باقي 4-5 ساعات رايحين من الحين.
7: والله يا أبو علي، أبو علي الصوت الصوت كنا صوت إيه؟ صوت واحد متوتب من عقب غد العيد. والله
8: أيوة بس هذا قال الصبح حق الصلاة، بس قلنا ناخذ غافوة، هاي الغافوة هني المشكلة،
7: هذا الخطر.
8: نفس الشيء قاعد يصير، عبالي تغير، لا نفس الشيء.
7: عساك على القوة يا أخوي، ودائما يعني مبدع ودائما تثري الساحة المسرحية في مشاركاتك سواء في المسرح أو أعمالك الدرامية، ولكن دام أن احنا في أيام العيد وفي أجواء هذه المسرحية مسرحية يا أني يا أنت، أنت من مساعة رشوق قاعد تحفظني الاسم، تقول
8: إيه يا أني يا أنت يعني
9: يا أني يا أنت
7: يا إحنا يا أنت، تقول لنا عن هالمسرحية وعن هالعمل.
8: والله أول شيء إحنا الحمد لله إن شاء الله تعرفون عقب هذه الأوضاع أكيد الواحد يحتاج يعني نغير جو حق الناس، صحيح. وإحنا متعودين وياهم في هالأعياد الجميلة، الله يدوم الأمن والأمان على هالديرة والأعياد والابتسامة دوم. فرجعنا لهم إن شاء الله مسرحية يا أني يا أنت مع المخرج حسن السكافي والجروب اللي معانا فنان حسن محمد والرابع كلهم. بعد أتمنى في هذه الأوقات إن إحنا ندعي حق أخونا الفنان جعفر التمار بالشفاء إن شاء الله ويرجع لنا. وأمس ما شاء الله يعني كان معانا في البروفة طبعا بالاحتياطات الصحية كلها، بس ما قدر، قال لازم أجيكم البروفة للمسرحية، فإحنا هللنا ورحبنا فيه بعد، وإن شاء الله العمل يكون ويانا بصحة وعافية.
7: آمين يا رب.
8: وإن شاء الله هذا العمل قصة حتوتة اللي دائما يحبها الجمهور، حتى تخاتون وزوجها وأنا ولد يعني جناتها مثل ما يقولون.
7: أيوة.
8: الطهرة يعني خلطة غريبة عجيبة، إن شاء الله أنا أعرف أن الجمهور او حسن السكوفي دائما يسوي شيء حاب الجمهور. فان شاء الله تكون يعني شيء طيب وبحضوركم ان شاء الله يكتمل. طبعا احنا ما ننجح الا بحضور الجمهور.

0: ما شاء الله يعني حجاز من وقت، والحمد لله قاعد نفتح عروض جديدة هاي يتم بعد فضل الله ثم دعم هاي الجمهور. احنا بدون هاي الجمهور اللي يدري ان احنا نقدم الشيء الطيب والشيء يعني الحلو، احنا يعني نفس ما يقولون ما نسوى شيء بدونه، وان شاء الله احنا دائما ندخل فيه السرور والطيبة والضحكة إن شاء الله دائما.
1: اللهم آمين. يعني البسام إذا احنا اليوم نقول أنت دائما الأنتي مالك أكيد يعني جعفر التمار.
0: ايه نعم.
1: واللي احنا يعني نوجه له أكيد
0: لأنه برج الحوت سنواتنا
1: صح.
2: دخلت نفل أبراج
0: لا ترى بس أنا بس في حوت بس شو التفاصيل ما أدري
1: بس ايه
2: هازين نفسي يعني.
1: فأبو علي يعني يمكن اليوم وجود أو عدم وجود التمر وياكم شوي أكيد يحتاج له حبكة درامية مختلفة على المسرح، وهذه دور أكيد مخرجكم ودائما المبدع حسن الإسكافي أنه هو ما يبين أي اختلاف على الجمهور، لأن هي قصة في كل مرة يشوفون جانب مختلف منها، ولكن هي كأنها قصة درامية واحدة قاعدين يشوفونها على المسرح بمختلف العروض.
0: إيه نعم سؤال شوق. طبعا تعرفين أنا يعني لأنه هو جعفر والخاتم وأنا ولد بطنة ما يقولون، فإحنا دائما متعاركين.
2: نعم.
0: ووجود التمار يعني ما أقول في المسرحية حتى في الكواليس يعني واحد منه فينا والجروب كامل، يعني لو أحد يغيب إحنا نحس بالنكس، بس تعرفين هذه سنة الحياة اليوم.
1: صح.
0: اليوم إحنا موجودين باكر لا ظروف تصير، لكن القصة تتعدل تتضبط حق الجمهور بشكل ما يحس فيه إن في أحد ناقص ويانا. بس احنا طبعا من قلبنا لا ودنا وجود تمار، تعرفين فنان وشخصية موجودة وكاركتر حلو يعني الناس تعودت عليه، لكن ان شاء الله هاي نفس ما نقول خيرة فيما اختارها الله، لكن ان شاء الله الامور طيبة
2: بإذن
0: ان شاء الله الناس تشوف حتوتة حلوة
2: جميل.
0: وان شاء الله مسوين كاركترات كلنا جميلة ومشاهد حلوة
2: والله والنعم فيكم جميعا.
0: تعالوا لنا مو ذي تقولون كذي بس تعالوا
1: مشغولين ما نقدر
2: ضروري ان شاء الله.
1: انا
2: اساسا يمكن الحين عيت تحت الهواء برتب مع اخوي راشد ان شاء الله نضبط الحضور ان شاء الله الليله
0: مكانكم والله نفس ما تقول. طبعا
2: شوق بعد ويانا شوق بعد
0: اول واحده شوق ما يحتاج
2: لا انا كنت اطلع سيده اطلع راشد بس ما لفيت يسار الله يسلمك.
0: لا والله كلكم مكانكم على العين والقلب نفس ما يقولون.
2: عسى الله يسلمك ونعم فيكم كلكم ولا قصور في المجموعه الجميله. طبعا اخونا البسام يمكن يا اني يا انت امتداد لي يا اني يا بطه سلسلة وخاتون في ورطة أيضا يعني سلسلة من من من الأعمال المسرحية اللي ارتبطوا فيها الجمهور ارتبطوا بالشخصيات. فمن بين هذه الأعمال هالمجموعة ذي كلها أي عمل اللي هو الأقرب حق البسام؟
0: والله
2: الأسئلة يعني التقليدية مالت المذيعين ها أبو علي
0: متى بديت عشان أحسن عمل
2: متى بديت أنت تتحمل
1: قاعد تسلك بس أنا مش الأمور.
0: لا والله بالعكس يعني شو أنا يعني احنا انطلقنا من ما في سكراب وهي نفس ما نقول سلسله كل مره نحس ان هاي العمل احلى من الثاني. بس طبعا تعرفون يا اني باطه شوي ويا الناس كان اجرب يعني هاي الشخصيات حاليا ما تدري سبحان الله يعني الغالب يكون افضل ما عندي شيء معين، لكن كل تجربه اعتبرها يعني هديه واجبه حق الجمهور يعني يستانس فيها. ما والله ما عندي شيء افضل كلهم بالنسبه لي الافضل
1: ونتعلم
0: من كل الصور احنا نسوي
1: هاي حركات الممثلين
2: نعم. اللي يردون على حركات المذيعين على
0: اسئله جواب دبلوماسي بعد تسالوني
2: لا هذه اسئله الاجوبه الممثلين شو هي ترد على اسئله المذيعين.
1: يعني اعطيتني سؤال كذي بعطيك جواب كذي
2: والله يا
0: بعطيني همبرجر اعطيكم همبرجر
2: يعني عليك. ولازم يعني دام البسام موجود ويانا فأكيد يعني لازم المنيو يكون موجود.
1: قبل
2: خبرة عتيجة أنا
0: قاعد أرد شوي وقطعت كله عليه في المسرح ده.
2: أوكي
0: أنا أنصح اللي بيضعف يتم يضعف أحسن له.
2: والله يا أبو علي دائما يقولون
0: أنا كنت بقول لكم لا تقولون أبو علي أنا مو شايب يعني أنا بسام بس خلون
2: مو هذا هو أنت الحين خذيت السؤال مني ما شاء الله.
0: أبو علي كنا بعكاز قاعد
1: أرد أنت مو شو اسمه أبو علي بس خلاص لا
0: خلاص أبو علي بعد
2: فناننا الجميل فناننا الجميل البسام يعني دائما أخوي إحنا نقول لكل من كل من له من اسمه نصيب وأنت ما شاء الله عليك يعني أنت مو بس مبتسم أنت ترسم البسمة على شفاه على قلوب الجمهور. فنتمنى لك يا عزيزي كل التوفيق والنجاح في مسرحيتك
0: والله إذا تسمحون لي بس الكلمة الأخيرة
2: لابد
0: ما يقولون أول شيء مشكورين أنتوا على هذا التقدير لكم، ونتمنى أيضا في البلد كامل الحركة المسرحية

0: تستمر. يعني احنا ما نتمنى عمل عملين، نتمنى ثلاث اعمال، الكل الرابع كلهم يشتغلون والله يوفق الكل.
1: نعم.
0: لان العمل المسرحي بيحرك الجميع، يعني بس ما يقولون يخلي الناس تتعود انه فيه اعمال مسرحيه ان شاء الله
1: باذن الله. طبعا
0: اتمنى ذا الشيء. وطبعا انا بعد احب اشير بجهود شباب الكواليس، طبعا انتم تشوفونا فوق المسرح.
1: نعم.
0: لكن ترى في ما شاء الله ناس فريق عمل كبير من التذاكر
2: كبيرة.
0: اي والله شوقتي وتشوف يعني ما شاء الله يمكن فوق 30-40 شخص يعني يهيئون كل الامور حق الجمهور حق التذاكر، نفس ما تنام يعني 24 ساعه شغاله حق الديكور والكواليس وحتى العمال. فنشكرهم كلهم على هاي الجهد، وان شاء الله الله يوفقنا اليوم في اول العروض، والله يديم ان شاء الله الامن والامان واعيادنا على قياداتنا وعلى الشعب ولكم انتم ان شاء الله.
2: اللهم امين. يعني البسام علي، احنا لو شنو نقول في حقك، انت جوكر وتنحط في كل مكان، سواء في المسرح في المسلسلات الافلام القصيره دائما لك
0: الرياضة.
2: طبعا الرياضه الشرقي
1: طبعا الشرقي ومبارك حق الشرقي طبعا عودته الى مكان الطبيعي.
0: هاي الجمله كانت
1: الشرقي عاد اخوك السنه، اخوك عبد الرحمن طال عمرك السنه، فرقه كلها يعني صراحه اشرحت قلبه. لا كل الفرق دوري كاس طال عمرك. لا مو ارسنالي انا، بس انا السنه مشيها دوري وكاس.
0: لا اوكي محرق ربعنا
1: محرق دوري وكاس، برشلونه دوري وكاس، العين الاماراتي دوري وكاس،
0: نسميها محرق سوري. يبي لنا مسرحيه رياضيه كنا.
1: والله يا ابو البسام حضورك طال عمرك وجودك، سواء في العمل المسرحي او الدرامي او حتى في نشاطك الرياضي وتواصلك مع يعني كل هالفئات والشباب، يعني الشباب ما شاء الله، يعني الله يشهد، يعني كلمة يمكن تنقال من وراك ومن قدامك ابو علي، شخصيه قريبه من الكل
2: بالفعل. يعني
0: والله بالعكس كلنا نتشرف في خدمه هالبلد في كل مجال ان شاء الله.
1: الله يرضى عليك.
0: الله
2: ان شاء الله دائما ايامك سعيده. كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا، وموفقين ان شاء الله بالعمل.
0: شكرا، مع السلامه.
1: في امان الله.

0: أثيرنا أفراح، وكل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.
1: أثيرنا أفراح.

0: اللي ما نقدر نستغني عن خدماتهم ودائما ما يكون لهم دور طوال طبعا أيام الأعياد، الأيام الاعتيادية، طبعا
1: أيام السنة كلها
0: ما نغنى عن أخواننا رجال ومنتسبي الإدارة العامة للمرور. طبعا نوجه لهم التحية ونعايد عليهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليهم هالأيام المباركة وهم بكل خير وأمن وأمان بجهودهم وبتواصلهم دائما معنا في برامج الإذاعة أو حتى في برامج التلفزيون بشكل عام. الإدارة العامة للمرور تواصل تنفيذ خططها المرورية والتنظيمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بهدف تعزيز السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة في مختلف شوارع وطرق المملكة.
1: للحديث أكثر حول هذه الجهود والترتيبات المرورية المصاحبة لإجازة العيد معنا عبر خط البرنامج المباشر الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور. المسي عليك بالخير الرائد خلود، وكل عام وانت بألف خير.
2: أمسي عليك أختي شوق وأخوي عبد الرحمن، وأهنيكم وأهني جميع المستمعين بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وانت بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة الرائد خلود. طبعا تعودنا دائما أن يكون تواصلنا معاش في برنامج صباح الخير يا بحرين، ولكن ما شاء الله جهودكم مقدرة ومشكورة في كل وقت وكل حين وكل مناسبة، فبودنا الله يسلمك أن تطلعينا والسادة المستمعين على أبرز الترتيبات والخطط المرورية اللي طبعا أعدتها الإدارة العامة للمرور لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. الله يعود علينا وعليكم بكل خير.
2: نعم طبعا الإدارة العامة للمرور تحرص بإعداد ترتيبات اللازمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بتكثيف انتشار الدوريات المرورية في مختلف المحافظات في المملكة، خاصة في المناطق اللي تشهد كثافة مرورية مثل المجمعات التجارية والجوامع والمواقع الترفيهية. نعم. وأيضا تعزز التواجد الميداني في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية لتنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابيتها، بالإضافة إلى متابعة الحركة عبر غرفة العمليات باستخدام الأنظمة الذكية والكاميرات الحديثة للتعامل السريع من أي اختناقات أو حوادث مرورية لا سمح الله إذا وقعت. نعم. طبعا هذه الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور بهدف توفير أعلى درجات السلامة لمستخدمين الطريق وتحافظ على انسيابية الحركة خلال فترة إجازة العيد.
1: نعم الرائد خلود، يعني جهودكم دائما مقدرة ودائما هناك بصمة واضحة الإدارة العامة للمرور في كل الأوقات، في المناسبات الوطنية، في الأعياد، في عودة المدارس، في صحيح. نهاية يوم الأيام، يعني
0: أيام المدرسية،

0: الدراسية
1: دوامات.
0: دائما دائما وجودكم، سرعة تلبية النداء وقت الحوادث، وقت بعيد الشر طبعا لما يصير اختناق في الشوارع. فأكيد بما أن احنا قاعدين نمر في أيام العيد في ازدحام أكثر عن باقي الأيام، ما هي أهم النصائح والإرشادات اللي تودون توجهونها لمستخدمي الطريق للحفاظ على السلامة المرورية خلال إجازة العيد؟
2: نعم طبعا العيد فرحة وتجمع مع الأهل والأصدقاء، وعلى أساس تكتمل هذه الفرحة لابد يلتزم اللي هو السواق بالقواعد المرورية. فلذلك تدعو الإدارة العام مرور جميع مستخدمي الطريق أنهم يتقيدون بالقواعد المرورية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. طبعا من أهم الإرشادات اللي طبعا ندعو السواق أنهم يلتزمون بالسرعة المحددة على الطريق، عدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة سواء كان الإجراء اللي هو التصوير يأخذون سيلفي ولا أنهم طبعا إجراء مكالمة. كذلك يعني هذا الشيء استخدام الهاتف يعني يشكل خطر وتشتيت انتباه السائق. كذلك ارتداء حزام الأمان، طبعا هذا الشيء بيكون سلامة للسائق وغيرهم من الركاب، وإذا كان عندهم طفل صغير يعني يحرص والأمر دائما ندعوهم أنهم يستخدم المقعد المخصص للأطفال حماية لسلامته في لهو المركبة. طبعا كذلك احنا ندعو السواق والتعاون مع رجال المرور ويتبع الإرشادات الصادرة من رجال المرور. هذا الشيء يسهم في إنسابية الحركة المرورية، هذا الشيء يسهم في أنه هو يكون في أمن على الطريق وما يكون في مخالفات ولا راح يكون إن شاء الله في حوادث مرورية. والله يحفظ الجميع إن شاء الله في فرحة العيد.
1: اللهم آمين. يمكن الرائد خلود يمكن يعني رسالة ممكن أن احنا نضيفها أو توجيه. احنا في أيام مباركة وأيام فرح وأيام عيد، فمن خلالكم الله يسلمك من يعني كونكم المعنيين في الإدارة العامة للمرور، اسمحي لي بس أن أوجه هذه الرسالة الله يسلمك حق لكل من يسمعنا، لكل من يصل أثير إذاعة بحرين اف ام. لا تعورون قلب أهاليكم في هالأيام المباركة، يعني السرعة ومثل ما ذكرتي الرائد خلود يعني استخدام الهاتف أو أن التجاوز الخاطئ يؤدي هذه الأمور، تؤدي هذه الأمور أغلبها إلى وقوع بعيد الشهر يعني حوادث، وتنقلب فرحة العيد إلى ما لا يحمد عقباه إن صح التعبير. لكن دائما ما احنا يعني نعول على وعي المجتمع البحريني على ثقافته على رقيه في قيادة المركبات، دائما ما كانت البحرين مضرب مثل في الالتزام بالقواعد المرور والسلامة المرورية. عسى الله يحفظ الجميع وتعدي هالأيام إن شاء الله ونقضيها في أسعد وأبرك الأوقات. الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور، كل عام وانت بخير مرة ثانية، وعساكم على القوة ودائما ما نفخر بجهودكم المقدرة. شكرا جزيلا لك.

0: نلتقي بالود وتجمعنا المحبة.
1: هذه هو العيد.
0: عيدكم مبارك من إذاعة البحرين، وعساكم من عوادة.
2: وعيدكم سعيد.
3: أثيرنا أفراح.

0: العيد حبيبي وشد الطير وكبر رائعة الفنان الراحل البحريني سلمان زيمان رحمة الله عليه. دائما ما نستذكره في ليالي العيد وإحنا نسمع هالأغنية. الأغنية طبعا يمكن تكلمنا فيها شوق في عيد الفطر، كنت أنا مع زميلي أخوي العزيز راشد العليوي، كلمات طبعا يعني الشاعر اليمني الأمانة يعني ما يحضرني اسمه، ولكن يعني بصمة الفنان سلمان زيمان أضافت لها شجن وأضافت لها يعني نكهة بحرينية كذي، لمسة حلوة. وكمل هالمسيرة زميلنا العزيز محمد الحسن طبعاً في إدارة طبعا عايد عليه أخونا محمد طبعا، و في إدارة لكورال البحرين وتقديمه لهذا العمل الجميل أقبل العيد حبيبي.
1: يمكن هذه الأغنية أنتم مرتبطين فيها أكثر جيل السبعينات والثمانينات،
0: ماشي.
1: يمكن أنتوا لحقتوا عليها أكثر، إحنا يعني الجيل اللي شوي بعدكم ما لحقنا على هذه الأغاني،
0: يمكن ارتباطنا فيها في يعني أجواء على قولتهم
1: العيد
0: السمرات الجلسات، هذه الفنون الجميلة، الفنون يعني في شباب مرتبطين بهاللون من الفن، العدنيات صح التعبير،
1: وخصوصا أن فرقة إجراس هي كانت من الفرق اللي كانت الكل يتعنى حق حضور حفلاتهم
0: ومطورين للأعمال الفنية. نعم
1: بالفعل.
0: شوق أظن قبل ما ندخل على الهواء كنت تقولين كلمة أن يعني الوقت بيمر بسرعة، وإحنا فعلا يعني ما حسينا بالوقت،

0: ليمار سريعا في هذه الفترة، الفترة الثانية من أثيرنا أفراح، سميتها أنا فترة عصرية العيد.
1: عصرية العيد،
0: أي صوت السهارة يوم مروا علي
1: عصرية العيد،
0: أبطى ركابه وراح يسأل علي متى بعد عصرية العيد.
1: عصرية
0: هذه رائعة طبعا. الراحل أيضا عوض الدوخة، بعد بتقولي لي عوض الدوخة أنا مرتبط فيه بعد
1: جيلنا. لا هذي قبلك.
0: لا هذا لين الجيل اللي قبلنا يعني.
1: أظن راشد أنت لحقت.
0: وين راشد؟ نقول احنا راشد مع رسيديد شباب،
1: راشد مواليد التسعينات،
0: الجيل الجميل
1: التسعينات، بس احنا شوي نسوي مشاغبات.
0: طبعا تحية لجيل التسعينات، جيل الثمانينات، جيل السبعينات، الجيل الذهبي الجميل الراقي اللي لحق على كل شيء. طبعا جيل الألفية طبعا بعد يعني
1: يعني انت تخيل اليوم
0: جيل الألفية عيالي انا اقولهم
1: اي 2006 يعني عمرهم 20 سنة يعني ما عادوا اطفال. اظن راشد ولدك الله يحفظه هو من مواليد
0: 2006. 2006 بالضبط، نعم في ابريل 2006. راشد وجيل راشد واللي أصغر وأكبر من راشد عسى الله يحفظهم إن شاء الله ويرعاهم. آمين. ونبلغ إن شاء الله فيهم في أعلى المراتب. لمتنا حلوة اليوم كانت وياهم في العيد.
1: بس أنا بقول لك شيء قبل لا يعني نختم، إحنا في البداية كنا نتكلم عن الكلام اللي يصير في المجالس إن شاء الله، يعني من بعد ما يتخرج راشد من بعدين يصير عندك، بعدين هو بعد معرس جديد قاعد وياك
0: ان شاء الله. الله يسمع منك،
1: نشوفك جد،
0: بصير جدو يعني تهجين.
1: ان شاء الله، الله ان شاء الله في الايام القادمه، ان شاء الله السنوات القادمه،
0: اللهم
1: امين، بالصحه والعافيه.
0: نفرح بعيالنا ونفرح باحبتنا والاحفاد ان شاء الله. طبعا يمكن انا اليوم يعني في جو ميلس العيد والزياره، وطبعا العيادي دائما يعني استذكر انه يعني معقول ان انا في اليوم اللي كنا احنا يعني احنا ناخذ فيه العيديه صرنا احنا يعني
1: نعطي
0: العيديه لا، وصارت بعد يعني فئات العيادي تفرق طبعاً. يعني طبعا الجامعيين عيديتهم غير، الثانوي، الاعدادي، الابتدائي، الصغيرات هذين، القروضات، الحتاحيت على قولتهم عسى الله يحفظهم. بعد هم هم هم فرحه العيد، وهم اللي يزهاب العيد بشوفتهم
1: وبلمتهم
0: وفرحتهم بالضحك والمواقف. طبعا اللي داش لك عقاله عوي، واللي قطرته في صوب عقاله في صوب، والشباب ما بمقصرين وياهم طبعا، يضبطونهم ويسنعونهم ويعدون كشختهم. وايضا بعد حتى البنات عندكم انتم البنيات بعد الجميلات،
1: البنات لازم الكحل والحمره
0: والبرنسس،
1: البرنسس فايب صح.
0: نعم نعم
1: صح. بس انا احس موضوع العيادي يعني صراحه
0: صرت انت تعطين عيادي، اظن اشوف
1: انا اعطي واخذ عيادي.
0: حلو
1: حلو. انا واحده ما كبرت على العيديه،
0: اي
1: وامي وابوي الله يحفظهم دائما،
0: الله يحفظهم،
1: يعطوني عيديتي واخواني. وهذا الموضوع ما في نقاش،
0: ما سوينا شيء. ما سوينا شيء.
1: وانا اعطي الاجيال القادمه يعني الاخرى
0: عسى الله يديم الحب ويديم المعروف. آمين. ان شاء الله ويطول بعمرك وتعطينهم ان شاء الله. وبعد بعد يعني اذا مستمر انت بعد التمين تاخذين العيادة
1: طبعا. ترى يعني هم متوهقين فيني لان بنتهم الوحيده في البيت براشد،
0: والله يا بختهم.
1: اي أيوة والله يعني صراحه انا كله اقول لهم انتم محظوظين
0: بعد. عسى الله يحفظكم.
1: آمين.
0: ان شاء الله ويجمعكم دائما على خير. ودائما مستمعينا الكرام الاوقات الجميله تمر بسرعه.
1: بالفعل
0: زميلتي شوق ان شاء الله مستمره معاكم في ثاني وثالث ايام العيد في عصريه العيد، ثبتيها عندك. وأيضا زملائنا وزميلاتنا أيضا مستمرين معاكم في الفترات المختلفة في إذاعة بحرين FM على إذاعة مملكة البحرين في الفترة الأولى الساعة 10 صباحا، والفترة الثانية الساعة 4 لغاية الساعة 5 مساء العصرية، وفي أيضا فترة السهرة في تمام الساعة 10 مع الزملاء الأعزاء محمد التميمي ويونس العيد.
1: كل الشكر لكم على استماعكم وتواجدكم ويانا مستمعينا في هذه الفترة. نلقاكم إن شاء الله بكرة على خير في نفس التوقيت. عيدكم مبارك، استمتعوا في هذا اليوم وباقي أيام العيد. وسعد جدا أن اليوم أقدم وياك يعني أبو راشد أخوي.

0: زميلي العزيز عبد الرحمن بمطيعوة يعني وتواجد مخرجنا.
1: تحية موصولة لك زميلتي العزيزة شوق الدوسري، وكذلك تقبلوا مستمعينا الكرام تحيات مخرج هذه الفترة الزميل العزيز المعرس الجديد راشد العليوي. كل عام أنتم بخير، عساكم من عواد.
0: في أمان الله.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العالم.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك.
2: اقعد مكانك
1: من عواده.
2: عيدكم مبارك. بطي يدك هات ربية.
3: كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعسى الله يكتب لكم الحج لبيته الحرام عام بعد عام. إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: البحرين اف ام على هواك.
1: اثيرنا افراح وعساكم من عواده.
2: كل عام وانتم بخير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، كفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: بالبهجة والأفراح عبر الأثير نطل عليكم، وبعيد الأضحى نهنيكم، وبرامجنا نهديكم. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده.

نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: ضحكة طفل وفرحة أهل. هذه هو العيد، كل عام مع إذاعة البحرين، عيدكم سعيد
1: وعيدكم سعيد.

البحرين اف ام على هواك. في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرين.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بالمنجب، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير

اف ام على هواك. في فرحة العيد ننسى الخصومات اللي بيننا ونفتح صفحة من أجمل صفحات الوصال. الله يجعلها صلة رحم بينكم ما تنقطع دنيا وآخرة. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

في فرحة العيد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام ملكنا الغالي ولي عهدنا الأمين وشعب البحرين الوفي، وندعي عسى الله يحفظ ديرتنا وديار المسلمين، اللهم آمين. إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: أثيرنا أفراح وعساكم من عواده.
2: كل عام وانتم بخير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد

0: طولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك.
2: اقعد مكانك رواجة. عيدكم مبارك. بقي يدك هاك ربية.
3: كل عام وانتو بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعسى الله يكتب لكم الحج لبيته الحرام عام بعد عام. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: نلتقي بالود وتجمعنا المحبة.
2: هذه هو العيد.
1: عيدكم مبارك من إذاعة البحرين، وعساكم من عوادة.
3: وعيدكم سعيد.

تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية.

0: أفضل عمود رأي،
1: أفضل تحقيق صحفي،
0: أفضل حوار صحفي،
1: أفضل صورة صحفية،
0: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
1: أفضل محتوى صحفي مرئي،
0: أفضل إنفوغرافيك،
1: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
0: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
1: جائزة شخصية العام الصحفية.
0: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
1: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
0: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
0: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
0: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: هل لو به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها، عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

العيد فرح قلوب ينطر مشاعرنا، يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا. العيد عساكم من عواده.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: وحلين فهم دايما معاك.
1: ضحك الطفل وفرحة أهل. هذه هو العيد. كل عام مع إذاعة البحرين، عيدكم سعيد
2: وعيدكم سعيد.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: هذا الأثير أثير إذاعة البحرين وأثيرنا أفراح بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة هذه الأيام اللي فيها الخير والبر والتقوى، سائلين المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والارتقاء على مملكة البحرين وكذلك على الأمتين العربية والإسلامية. ونسأل الله عز وجل لحجاج بيته بالذنب المغفور والتجارة التي لم ولن تبور بإذن ربنا الودود الغفور. احنا معاكم في هذا الأثير، أثيرنا ينبض بفرحتنا ولمتنا وأجواء العيد الجميلة، أجواء العيد الجميلة المميزة مع حبيبي وأخوي وصديقي وزميلي وبين قوسين أستاذي الفنان محمد التميمي. كلامت بخير
1: وانت بخير وصحة وسلامة، بس عيد العيد علينا وعليك مبارك إن شاء الله، وأيام فرح، أيام سعادة، أيام سرور، أيام فرح مثل ما وصفتها يا أبو سعيد. الله لا يحرمنا من هذه الأيام الجميلة ولا يا منكم
0: يا رب
1: ولا من الفرح إن شاء الله.
0: أنا وياك اليوم مستانس جدا وأجواءنا حدها حماسية في أيام عيد الأضحى المبارك وتحديدا في أول الأيام، وأنا بسولف معاك فنيا اليوم نسولف وندردش، لكن أجواء العيد اجمعتنا معاك. وأنا للأمانة عندي سؤال محاضرة، احنا دام ان احنا في حلقة لكن بخليه للنهاية، يعني ايش رايك؟
1: زين تم،
0: تعرف اسلوب التشويق هذا؟
1: اي انا الحين تشوقت.
0: تخابر قوانين جديدة كرة القدم،
1: اي
0: هو تسلل،
1: اي
0: اخر شيء اللايمن يرفع الراية، ليش يا اخي؟ قول من البداية تخلي اللاعب يفرح،
1: يعطيهم امل الفقارة ويحتفلون وتلا يرجع حق البار،
0: عرفت شلون؟ هذه حركات مخرجنا احمد صالح. بس هذه طريقة جديدة ان نقول اسم المخرج، عرفت شلون؟ حيا الله احمد صالح مخرجنا الكبير والعزيز، وتحية لك وكل عام وانتم بخير، وارقامنا كلها تعرفها لذلك مالك عذر عن البنفت. ضيوفنا يستاهلون، يستاهلون ولا ما يستاهلون؟
1: يستاهلون الدبل، دبل عيدية.
0: يا سلام. نعم. اليوم ضيوفنا كلها يعني او حلقتنا حلقة فنية بتواجدك.
1: الله يسلمك، بالعكس انتم اليوم الفنانين واليوم هم الفنانين، واحنا اليوم سعيدين جدا بوجودهم ويانا، وانا سعيد جدا يا ابو سعيد اليوم ان الفرحه صايره فرحتين، وان شاء الله يا رب ان يستنسون مستمعين الكرام ويستنسون ضيوفنا معانا في هذه الاجواء في هذه السهره الجميله.
0: اثيرنا افراح ومسرات مستمعين الكرام من خلال هذا الاثير، يسرنا ويسعدنا ان نقول في البدايه ناصر العرجاني الفنان كل عام وانتم بخير.
2: وانت بخير صحة وسلامة، احنا وايد سعيدين بصراحة بهالاستضافة، خصوصا اليوم يعني مع ربعي ومع فنانين بحرينيين احبهم واغليهم ومعاكم انتم، فان شاء الله نطلع حلقة حلوة وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة.
1: الله يخليك. والفنان عبد الله القطان عيدك مبارك.
3: هلا ومرحبا، مشكورين اول شيء على الاستضافة الجميلة والكلام الجميل اللي قلتوا عنه، وكذلك أنا مستانس بوجود ربعي وأصدقائي اللي صار لي أكثر من 4 سنوات أو 3 سنوات أنا معاهم ولا زلت معاهم. مشكورينكم يجمعتونا، إحنا دائما نتجمع، وإن شاء الله اليوم تكون حلقة جميلة وجودكم كلكم إن شاء الله يا رب.
0: بإذن الله تعالى. حيا الله الحبيب والخو الحبيب
3: يا بعد عمري،
0: وسلم لي على الحبيب
3: شو وصل،
0: وعلى والدة الأحباء
3: الله يسلمك،
0: والدة لها تحية مني وكل عام وانت بخير.
3: وانت بخير استاهل السلام يوصل ان شاء الله،
0: الله يطول بعمرك. مستمعينا الكرام اليوم الحلقة الفنية هذه فيها توليفة، لذلك حتى ضيف من ضيوفنا رن تلفونه داخل، واحنا عادي ما عندنا اشكالية، لان مخرجنا احمد صالح دائما معطينا اريحية وقال كيفك تبي تخلي التلفون سايلنت ولا لا، بس في النهاية بتتعبني وأنا أشيل الصوت يعني. لذلك مستمعين الكرام ومستمعي هذا الأثير، أثيرنا أفراح بتواجد إخواننا الأعزاء والفنانين المبدعين، الفنانة ميار كل عام وانت بخير.
4: وانت بخير صحة وسلامة، وأنا وايد فرحانة بهالاستضافة، خصوصا بوجودكم أنت وإخواني وأصدقائي، ما بقول زملائي كثر ما أنهم إخواني، فقعدتنا مو يعني

0: تسمية كثر ما إن هي قاعدة ترابع وحبايب، فكلنا مستونسين بنستونس إن شاء الله لنهاية الحلقة
1: بإذن الله تعالى.
2: شوف بس إذا هي الفنان اللي بتيها حين بنقول اسمها قاعد تحاتي وتطلعنا.

0: من عواده، عساكم من العايدين الغانمين السالمين ان شاء الله. اتشرف ان انا اكون من ضمن هاي اللقاء اليوم ومع اخواني واصدقائي، طبعا داعميني الاولين، ما اعرف اذا الكلمه صح، بس صح. داعميني مشجعيني في كل مكان تقريبا تلاقيهم معي.
1: تستاهلين،
0: فتستاهل الطيب. فيشرفني ان انا اكون ضيفه عندكم مع اساتذة نفسكم، ونستمتع في اللقاء ان شاء الله.
2: باذن الله ان شاء الله.
0: باذن الله.
3: احنا يا معاتنا حبيه
1: اكيد
3: اكيد وديه.
4: نعم،
3: بس اليوم ما في مباراه وديه. استاذ محمد التميمي، بس التقسيم هم اختاروه؟
2: والله التقسيم تقدر تقول انا فرضت عليهم.
3: تعجبني،
2: انا اسف يعني.
1: واحنا مطيعين. فنان ونطيعه.
2: ما قصروا كلش، معارضه
3: بعارضه
2: معارضه.
3: خلك
4: هو فرق يعني. قال ناصر عبد الله اختاروا بين هالمكانين.
1: اي
4: وعلاء ميار اختاروا
2: بين،
4: بس هم هني وهناك، فهمت؟ مكي. يعني هو اصر علي انه يختار ذي الكرسي او ذي الكرسي.
2: اي بس هي صارت السبب ترى، والسبب ان شاء الله بنعرفه عقب في الحلقه.
0: لا احنا نورمالي كذي يعني، انا وعلاء لازم كذا يم بعض او ما يم بعض او يعني كذي
2: زين يعني خوش اختيار.
0: اي حتى في
1: حتى بس احنا مو خايفين.
3: تعجبني
1: ابدا، نبي نسوي شيء فرش اليوم.
3: نايس تو ميت يو ابو علي
1: حبيبي.
0: احنا اولويز اب تو ذا تشالنج، وين ما تقطونا ما نخاف.
1: ليتس جو ليتس جو.
2: اللي نبي صار
3: فله جوي
4: صارت.
3: ترى مرتاح انا.
2: انا يعني انا انا يعني ودي حتى اقدمها الفقره من كثر ما حمسوني.
3: نقدمها
2: نقدمها
3: نقدمها
4: روح على طول
3: على طول. مستمعينا الكرام، من اجل اسئله العيد ونبي نسولف فنيا ونسولف غنائيا مع مجموعه مميزه من الشباب البحريني المعطاء في مجال الاغنيه. اذا كنا نتكلم عن الاغنيه البحرينيه فلهم بصمات ولهم تواجد جميل. كل شخص له مجال، وكل شخص له اسلوب، وكل شخص له طريقه، ولكن اذا تجمعوا بروح الهويه البحرينيه، وما نقول يتفرقون، بل كل واحد منهم ياخذ درب، والمحصله هي اكيد البحرين. فاذا كل شخص من المتواجدين الفنانين معانا خذ دربه تلقاه يتميز يلمع. العجيب ان كل شخص يدفع الثاني ويحمسه ويشجعه. لاحظته في قنوات التواصل الاجتماعي، لاحظته ايضا من خلال التواصل معهم شخصيا، لاحظته ايضا من خلال اصدقائهم. اليوم احنا في حلقه جدا جميله تجمعنا بالشباب البحريني المبدع بشكل عام، ولكن احنا نفتخر في الساحه الفنيه البحرينيه ان عندنا مبدعين مميزين. واحنا اذا قلنا كلمه فنان احنا نقولها بقلب وبعقل مؤمن جدا، ما قلناها اليوم من باب التشجيع، قلناها من باب الاستحقاق.
2: صحيح.
3: حسيت انه يعني
1: صح لسانك.
3: لا يعني انا كان عندنا فقره صح. لا ليش خليتني اروح
2: لا استاذ؟ لا خذ ربك بالعكس، استاهلون الكلام اللي قال عنهم
3: والله.
2: اي في الاكثر انا هذا اللي لاحظته تحت الهواء وعلى الهواء يشجعون بعض، ولكن حبيت فيهم شيء ثاني. كثر ما هم قاعد يشجعون بعض، كثر ما هم قاعدين يتحدون بعض طبعا. للأفضل لا للأحلى.
3: يا سلام
4: لازم
1: قاعد لك
4: قاعد لك.
2: فهذه الروح المطلوبة في الفن.
4: نعم.
2: أحييكم على هذا الشيء.
1: الله يسلم.
2: هذه الروح المطلوبة، روح تنافسية لكن ودية بحب وألفة.
4: أكيد أكيد والله أكيد. وإحنا دائما نقول حق بعض إن إحنا إذا وصلنا حق شيء، إحنا ما وصلنا حق هالمكان إلا عقب دافع ودعم
0: يعني من كلنا،
4: ودعم مو طبيعي من ككلام، حتى اللي يمكن أنا يوم من الأيام أكون متضايق من شيء ولا حزين من شيء ولا أحس ما توفقت أنا في عمل معين، لا أنت سويت اللي عليك وأنت تقدر وبتقدر توصل وحاول مرة ثانية. هاي الأشياء كلها هي اللي صراحة ما قصروا.
1: تواجدنا الإنساني في حياة بعض بصراحة ساعات يعني ما بنروح الدراما شوي، بس تواجدنا الإنساني في حياة بعض جميل. ساعات أنا أحس اللي أعمق من تواجدنا الفني في حياة بعض.
2: جميل.
0: أي. وإحنا يعني ناس ما قلت إن إحنا كلنا كنا أصدقاء ولا كنا زملاء، فمثلاً أي أحد عنده مثلاً حفلة خاصة أكثر من شخص فينا مثلاً في أكثر من مجال، مو بس مجال الفن والغناء. مثلاً أنا وناصر في أنا وناصر وأولا بعد في المسرح، فتلاقينا الجروب كامل يايلين احنا المسرح، نشجع بعض في كل شيء.
1: صح صح صح.
0: في الدعم المعنوي وكل شيء كل شيء يعني جميل. صارين ناس ما قلت لكم كنا اخوان فعلا، وهاي الحلو في جروبنا احنا.
4: ترى محمد الفنان محمد التميمي شافني اتوقع وانا مخلص الحفل في مسرح الدونه.
2: نعم
4: كنتم متجمعين.

0: لي كذي صح لك اذا تذكر
1: صحيح اكيد طبعا انتم اليوم للامانه انتم اليوم الفنانين
2: طول عمرك
1: وانا اللي شفت المنظر فعلا مثل ما قال اخوي عبد الله منظر يثلج الصدر اليوم انا قاعد اشوف ان الشباب قاعدين يتلاحمون على اساس يرفعون بعضهم بعض احييكم من القلب على اللي قاعدين تسوونه واصلوا هذه اللي ان شاء الله بيرفعكم
2: الله يدوم الله يدوم ان شاء الله
3: باذن الله ان شاء الله وما انسى ان على فكره ترى محمد انا كنت معك في اوبريت في 2016 لحد الحين تذكرت وعلى موضوع الدعم تلاقي في اي حفله تلاقي ان احنا دائما جروب واحد كلنا قاعدين ونشجع ونصارخ بعلى ما فينا من كثر الفخر اللي فينا ان كنا مو صديق ولا صديقه كنا ولدي او بنتي هم اللي على المسرح وبالعكس ترى زملائي وربعي اكثر الناس اللي عادي أغني عربي وهو مو لوني وما يستحون إن أهما يوني يقولون لي أنت غلطتي في هاي البارتو أنا ما أزعل بالعكس يعني أهما اللي أنا أقول لك اليوم إذا أنا بغني عربي لأن أهما اللي قاعد يشجعوني وأهما ورا ظهري فأنا ما بستحي لو غلط ترى مو آخر الدنيا إن أنا أغلط
2: نحن نحن عليها حن مو طبيعي
3: وتطور الشيء وتطور الشيء ترى أنا قبل صوتي ما ينسمع ترى بالعربي الحين أوكي تطور شوي بس يعني للأفضل
2: بالعكس نشيل بعض كلنا
0: والله خلي الدنيا بس قلت كلمة وايد حلوة إن لازم الواحد ما يحكي روحه في مكان واحد
1: في لون واحد
0: صح أو لون واحد وأنا كنت من هذين الأشخاص كانت تجيني نصايح مو طبيعية إن عبد الله غير خليك في اللون اللي تحبه بس اطلع وشوف العالم ويوم سمعت كلامهم اكتشفت إن الفن بحر مو يعني شيء غزير بعد غزير غزارة مو طبيعية
1: صحيح
0: فلا بد أن الواحد يغير دائما
3: صح
0: وانت صوت جدا جميل
3: تسلم
0: ومو احنا بس قلنا لك غني بالعربي لأن نبيك بس تغيري لا لأن انت صوتك جميل حتى بالعربي مو بس بالإنجليزي
2: ساعات المكس اللي يصير في بعض الأصوات ممكن أنا ما عندي الجرأة أن أنا أغني شيء بالإنجليش أعرف وين حدود صوتي في أصوات سبحان الله أعطاهم الشيئين يقدر أنه يقول شيء فيهم فساعات يصير فيه مكس حرام ما تقولينه
1: اي صحيح
2: فدائما يصير لا ذي الاغنيه على ذي الاغنيه يعطي شيء
3: جربه يمكن أي يطلع معك
2: شيء يطلع شيء حلو
1: بالماشب
3: عبد الله القطون انت ما كنت تغني مثلا اغاني المصريه او اغاني اللبنانيه فاول تجربه لك اتوقع كانت يوم تغني كيفك عفرائي
0: كانت صدمه
3: صح كانت عجيبه عجيبه
1: بس صدمه جميله
2: بين مكان جديد في صوته
1: نعم
0: الله يذكره بالخير عزيز يوهر صديقنا بعد عزيز كان لما اول ما اعطوني الاغنيه قال لي ترى كيفك عفراوي بتغنيها فقلت له عزيز الحق علي
3: تضايق اتذكر
1: يوم تضايق لانه يعني مو بمجالك ولا مو بجوك اللي تغني فيه المعتاد
3: صراحه
1: اي مو بلونك
0: حزتها ما كان جوي نهائيا ولا اسمع كذي ومضايق قال يقول لي ايش فيك الاغنيه ترند نازله وكل من يسمعها وحلوه وصدقني بتطلع حلوه بصوتك انت كذي حنون فيه يعني قلت له لا ما اقدر حاولت اسمعها اول مره مرتين سبحان الله ما شلون حبيت الاغنيه وجيت سجلتها وانا جدا مسخن
2: الخبر ذي اليوم وايد
0: يعني كان وضعي جدا
1: هو انا سامحني ما اقطعك له بالخير انا ملاحظ شيء في يعني في الحياه الفنيه دائما الاشي المهمه اللي عندك اياها يا تصخ يا صوتك يخنخن المشكله اذا نقول حق الناس يقول لك
3: لا حلو
1: انت قاعد تعذر ولا حلو
4: لا بس اسولف يعني
2: في شيء محمد سمع لدوك لما في الاستديو وخلص التيك قلت له والله العظيم لو انت جاي ومصحصح وكنت صاحي ما بيطلع ذي الحس حس استغفر الله يعني الله لا يجيب له المرض دايما ساعات الحس وانت مريض
1: صح
2: او كلنا طبعا عندنا ذي الاحساس اللي لما صوتك مبحوح تحبه
3: احلى يصير
2: مو انك تمرض بس في حتى في الصوت المبحوح او المريض
3: خصوصا لما صوتك يروح
2: والاغنيه مالت فضل شاكر يعني قمه
3: الحساسيه
2: فخدمت بشكل قلت مستحيل لو مغنيها عادي يمكن
3: ما بتضبط عادل
0: وايد استانسوا على هذه اللي هي
1: البحة
0: تكفى ما تطلع على حين
3: يلا عادي عادي
2: لا بس انش كتب
0: اخر شيء بس مشتاب الجنون طلعت بطريقة مبحوحة كلش يعني اللي انا ما كنت قادر وبرد كان بعد في
4: بس انا ما كنت مركب السماعة عادل بس صرت عيدها مرة ثانية اذا ما عليك امر وكلاف الله يسلم
2: وانت مريض
4: لا مو بعد الشر يعني بس عطنا الجو مرة ثانية الله يسلمك كيف

0: تتشوفي شو وضعي الحالي مشتاق بجنون.
1: الله عليك.
2: الله الله الله.
3: تخيل وهو مبحوح بعد اكثر.
4: لا
3: عجيب عجيب كان.
5: شكرا عبد الله على الدخول الجميل اللي اعطيتني اياه، لدرجه ان الرابع محمد التميمي الموجودين الفنانين هم ما يضيعوا الفقرة ولا راحوا وجهة ثانية. أنا ما عندي إشكالية سلمك الله،
2: ولا
5: أنا. لذلك أنا بشاورك
2: سام،
5: دام عبد الله غنى
2: إيه؟
5: الرابع إيش يغنون لنا؟
2: طبعا أنا وياك في الرأي،
5: وعقب نسمع أو نلعب فقرة معاهم نتنافس. طبعا الحاكم يا الرابع كن منصفا يا سيدي القاضي.
2: سيدي القاضي.
5: أنا القاضي هذه.
6: القاضي اليوم.
5: الله يدني مشاع، أنا أقول الله يدني.
1: بس إحنا نبي نسمعك تغني اليوم.
5: يا تامرين.
1: إحنا التحدي اليوم كلنا. ويانا دش.
5: كل full confidence.
3: حياة الكورال باختلاف الأصوات وانسجامه مع بعض.
1: صحيح. صوت واحد ترى.
5: أنا بقول لكم شغلة. تذكر نغمة وتفعيلة؟
2: نعم.
5: قلت لك أنا عاطني ذي يسمونها في الفن السكة البداية ذي.
2: إيه.
5: لو ذكرني شو. ما أفهم في الفن.
2: بس صح اللي قلته بسعيد، هذا يعني افتتاحية السكة البداية.
5: يعني قل لي مثلاً قول ترى.
2: أساسيات.
3: الصول.
2: أساسيات.
5: أيوة.
2: أساسيات الغنية.
1: إحنا بنسألك أنت بس.
5: بس أنت قولوا لي قول كذي.
2: إيه.
5: لأن مخرجنا حمد عبد الله أبو قيس كل عام وأنتم بخير. يقول لي ابو سعيد ابي منك تعطيني التيك بهاي التلوين. قلت له لعبتي كوبي بيست. لا تقلق فانا معاكم.
3: نقول شيء كورال كلنا
5: جوي.
3: يلا
5: احب احب التهديد اللي بصوت.
3: وين نقول لنسي؟
6: اوكي
1: لنسي.
3: حلوه. لا
1: يلا
5: شنو بتغنون اول شيء؟
3: مثل النسيم نوال.
5: يا سلام
3: ندش كذي شيء رايق.
2: عندكم المايك.
1: لا قطلة أشر ابتدي. يلا المايسترو. مايسترو
3: يلا
1: you start the lead. يلا عاد لازم نوزع الطبقات
3: نقولها.
1: يلا يلا
3: مثل النسيم الساكن

0: بعدها
1: سوري
2: بالي
0: يقولها تعال
3: ولا حالي سرك.
4: زين اخذت طبقه من ميور
0: من عندك
4: اشتقت لي
0: من بدايه
4: يلا طبقه نفسي متنوعه.

0: الله
1: الله الله الله
2: هذه غير مخطط لها ترى.
0: هاي انك
1: حبيت المفاجاه
0: مو متفقين بروحه
3: والله طلعت مره واحده صدمتني اصلا.
4: اطلع يا سلام.
2: انا ابو عبد الرحمن احتاج يعني ليش ما تقعدني معاك رفع فيدرات فل الحلقه والله عجيب الحلقه
0: والله نخليك معنا صراحه في الاغنيه الجايه
1: زين تسوون
3: تدري يونس انا اقدر اطمنك شوي تري انا لا كنت اغني لا انجلش ولا عربي حلو. انا صوتي كان مو بس ماساه تحت الماساه بس بالبراكتس ترى انت يو بيلد يور اون فوكال
2: يا سلام
3: فانت بسبت هاي الشيء ترى انت اللي تقدر تطور نفسك في الغناء يعني مو نهايه الدنيا يو كان صدقني
2: والله يعني قاعد يقنعوني بالانجليزي وصار اسهل علي نيفر تو ليت يو كان بيلد يور اون
0: تقدر
2: بعد
1: انا من الطاقه الايجابيه انا

0: استعد اكو قاعد اقول على الهواء اعطيك انا دروس في المكتب هناك
1: 153
0: اي يعني عندك في اليوم ساعه اوكي
2: الاستاذ محمد تميمي على المسرح هذه لازم ترفع سقف توقعاتك عشان توصل
1: انتم ما تدرون عبد المجيد عبد الله كان موجود في مسرح بيون الدان وانا ايش كنت اقول وليد فايد ايش كنت اقول يعني لو يشوفوني الرابع انا شفت تلفزيون البحرين ما صورني انا ممكن اسوي كذي
2: الله
1: وليد فايد
0: بيقود مكان وليد فايد بس استاهل وسعيد
1: جد انت حلو طلعت شويه
3: trust me
1: I trust you
3: صدقني بتوصل انا بقول لك I'm your big fan
1: والله
2: كلنا داعمين الاولين في اول صفه بنوقف لك منك عدلك
1: عبد الله القطان رابعك هذا ليه وايد طيبين يا ودهم والله طيبين
2: الحين عرفت ليش احنا للحين رابع
4: وعندنا رابطه ترى في صوت كذي يعني في كل حفله حق احد
2: ناس مو كل شيء يقولون يا ناس
4: صوت
0: لا الحين خلاص بدا خليك
4: بالعكس حلو بالعكس شيء حلو نابع من شيء حلو بس ساعات تصير اكستريم الصوت اللي يطلع منه احنا كتشجيع حق ذي يكون يعني شيء
0: يطغي على كل الجمهور
4: أي. أي. ساعات في اللي يعطيك واحد من الجمهور يطالع كل ايش تبي بس يعني رفيج قاعد يغني يعني ما فدائما كذي واضحين
2: حلمين
0: لا بالعكس والله زين اللي تسوونه ذي انا اشجعه والله العظيم انتم هاي بالعكس تعطون دافع للفنان اللي موجود على المسرح للعازف للمنظمين لكل الناس اللي ساهمت يعني اساس تنجح
4: ويطلع والله من قلب مو غير مفتعل يعني يطلع كذي يعني سواء رفيجنا وبرفيجنا اللي فهمت اللي الله شيء بحريني صار حلو على المسرح يطلع عدد اللي بداخلك
5: خل اقول لك موضوع او سالفه سام الله يدوك انا شاركت في كان برنامج المواهب
4: اي نعم
5: اسمه كذي صح
4: برنامج مواهب للتمثيل
5: نعم برنامج التمثيل كانت اخر حلقه وكلموني قالوا لي ان نبيك تجي تغني اغنيه في اخر المسرحيه
4: حفل ختامي
5: بس مجرد ان انت بتجي بتغنيها وبتمشي بس خلص تمام ويت وغنيت الاغنيه وانا طالع صار هدوء كذي لا اسمع واحد يقول حاش عبد الله القطان وكذي وقفت المفروض هذا قال لي المخرج على طول اطلع
0: اي
5: قال لي ولا قلت له يعني صار لي لازم اشوف من ذي ولا من بعيد يأشر لي قاعد ناصر
4: ما قدر
5: يعني الصوت عالي الكل يسمع لازم
0: كفو
5: فقلت شوف
4: يعني انا يومها ما كنت ادري أنا كنت متسابق موجود في المسابقة وكانوا خلاص الحفل الختامي عشان يكرمونا وما كنت أدري عن الفقرة له وما كنت أدري أصلاً مكلمين عبد الله وإن اليوم له لما طلع المسرح صار فيني اللي ذي الشعور
2: هاي صديقي
4: ماي برو
0: لا والله هنيكم على اللي قاعد يصير عادة يعني في يصير نوع من الخجل عند الناس
4: أكيد
0: مو بلأنه هو ما يدعم الفن ولا ذي بالعكس وهو حضر وجوده أصلاً هذا يعني إنه هو داعم حق البنت المعينة والفنان المعين ولكن في ناس تصيدهم بعض الخجل مثل هذه الـ الـ الـ الـ الأفعال الإيجابية يحتاجها كل فنان
4: أكيد
0: كلنا نحتاجها بوسعيد أكثر واحد يحتاجها هالأيام
4: بوسعيد
3: You can do it
1: أنا لو بطلع المسرح يمكن أقعد معاكم يا ربع إحنا على طار الأجواء واللمة خلنا ندش بفكرة
4: حلو
1: الفكرة ترى طلعت ارتجالية في الممر بيني وبين أخوي وزميلي في الإعداد والتقديم الفنان محمد التميمي وإحنا نسولف ما قلنا لكم إحنا بنروح للاستديو شوية هني طلعت الفكرة شو أبو عبد الرحمن شاهد عليها مكان مخرجنا أحمد صالح كنا ننسق بعض الأشياء بنسوي حين لعبة بسيطة جدا الفريق الفايز له شيء والفريق الخاسر له شيء خلي أقول حق المستمعين الكرام أن التقسيمة في استديو إذاعة البحرين كالتالي احنا ما بنقول على اليمين واليسار ان شاء الله كلنا من اهل اليمين فبنقول ان ناصر العرجاني وعبد الله القطان في جهه آلاء العيد وميار في جهه هي صارت التوليفه كذي فبنلعب معاكم لعبه بسيطه خفيفه اللعبه كالتالي
2: الله يستر
1: بيقودها الفنان محمد التميمي انا علي الشرح الحمد لله رب العالمين والله الدنيا سهله الحمد لله اقول مس الله الدنيا شوف شلون سهله فالفكرة بسيطة الفكرة أن محمد بيبتدي بغنية بيبتدي بلحن أنا ما أعرف شو هو قال لي مساعة بس قلت له أوكي مرة طيبة يعني
4: ثقة
1: فأنتوا فريقين حلو شون بتتفقون شون محمد التميمي بيقول لكم التفقة وكيفكم الفريق الفايز له شيء والفريق الخاسر له شيء وهذه بفكر فيها ارتجالية
2: اللعبة زي نفسها شنو هي؟
1: عندهم بقول.

0: بشكل
1: اوكي هو بيقول
0: الحين
1: لا
0: على اساس ان احنا نتفادى مثلا يعني تنظلم كفه على كفه، من حاب يبتدي اول؟
2: اي صوت ليديز فيرست.
1: لا لا مو في كل شيء ليديز فيرست، خلوها. انا احس ناصر دائما نقطه في وجه المدفع في كل شيء. ناصر يبتدي
0: على هواك عندكم. ناصر نبتدي عند ناصر.
2: خلاص
0: الفكره جدا بسيطه، بقول لك امانه شاطر او جمله من اغنيه عاد انا بختار شوي اشياء على اساس
2: روح أنا روح
0: يمكن انا كنت ما ناسيها بعد على وعليكم ان تكملونها.
3: اوكي
0: ما تغنونها تكنون اي مقطع حتى اذا مو عارفين الكلام مو بمشكله لو باللحن
2: حلو.
1: اوكي
0: وبتحلون بعض فيها
2: إيش.
0: مثل ما تشيلون بعض اليوم في هذه الحلقه نبيكم شوي في هذه الفقرة تحدون بعض.
3: حلو بس عادي اي واحد فينا يكملها صح؟
4: انتوا اتفقوا
0: انتوا اتفقوا
4: ايوه
0: تبون تعشرون يعني. تبون تقولونها مع بعض تبون
3: يعني
0: عندك عندي اللي ودكم.
4: انتوا فريق وي
3: معايا انا الريمكس
1: كنا حاطينهم انجليزي زي هم
0: جاهزين؟
1: يلا جاهز. والله هو اللي بيعطينا
0: الاغاني. انا اللي بعطيكم الاغاني
1: للاسف. للاسف شوف هني عاد يعني بيف فير
0: بيفير
1: يس
2: تشوف ثقة
4: في لهجة
1: هو عادي يعني انا بغني بس يعني مساكين المستمعين يعني
0: لا لا بالعكس بالعكس احنا نبي نسمعك اكثر في العربي اليوم
1: ان شاء الله.
2: حلو
0: جاهزين؟
2: جاهزين.
0: بنبتدي في السهل.
2: اوكي.
0: يا ناسينا يا ناسينا
2: يا ناسينا يا ناسينا بس لا
1: كملها
2: رايحة والله الكلام.
1: انت
3: يصير انتقل
1: الشيء
3: لنا؟ ترى معتمد عليك ترى.
0: اذا انتقل لهم بتروح النقطه لهم.
1: يلا يلا
2: على فكره لا عندهم
1: عندنا
3: اعرفها كاللي قاله بس
0: بس ذي ها تستسلمون؟
2: اي عندهم عندهم
0: عندكم الفرصه.

0: بعد هالغيبة تجينا.
1: اوه يا ناس
2: شاطرين احنا
3: جبتها
1: هاي بداياتكم يا شباب.
2: starting out so strong يلا
1: طفوكم كنت تغلبوا عليكم بنقطة.
4: هذه حق الفنان راشد الماجد. اذكروا الفيديو كليب مالها؟
5: متأكدين ان راشد الماجد
3: بس صار ايرور
4: ما عليه
2: اعذار اعذار
4: الفريق الفريق الفايز هو فريق الفنان ناصر العرجاني والفنان عبد الله القطة.
5: الله
2: ما يصير احنا وين رحنا؟ احنا لحين ما بدينا.
4: لا لا شوفها كذي عند الاداره
0: وانت العيد بعد واسطه معاله
2: الحين. مفروض نكذب على الناس ان احنا نصير حق بعض
4: عادي
2: عيال عم.
4: مش دي خسرتك.
2: لا ما يصير
4: ما في واسطه
2: عشان ما يقول ان
4: نفس عرفتي.
2: اوكي
1: لا لا انا اشوف مسعيد صف وياهم لكن ما عليكم انا ميود النقاط.
3: لا استاهل
1: زين. الاغنيه الثانيه
0: السؤال الاساسي حقنا. لا ثاني ينتقل حقنا بعد
1: بينتقل حقهم.
5: اي حق
1: حق لان احنا سالناه هني وهم هني جاوبوا
5: 100%. بس الحين اذا طلعت اغنيه سهله بعرف ان انت صف هناك جهه ثانيه.
2: شوف بغششك محمد شامي
1: ها
2: ماجد
1: بعد قالت هلون صعبها هيك.
0: شوف ما بنقيدك اختار عشان لا يقولون بعد ان انت
1: اي يعني ما يصير الجماعه مساكين ما عرفوها ونقلوا لكم الاغنيه.
0: يا
1: انزين الاغنيه الثانيه تقول

0: بس ولا كان
1: وإذا شكيت تقول
0: نسيت الباقي. كمل وانت.
1: ذنبك ذبحني
2: لأن ساعدوهم يستاهلون نقطة
0: لا لا
2: والبنات نقطتين.
0: لا
2: كملوا
3: نقطتين
0: بس
2: كملوا
0: بس بس احنا كنا عارفين الجو يعني مايار كانت عارفه الجو.
2: انا حبيت سالفه احنا اي
0: انا عشان تو بي فير
4: من يقول لي ذي المطلع ذي كن منصفا يسمونه ما طلع عندكم
2: الشطر اي بدايه الاغنيه فما طلعنا
4: بس قولوا لي اياها صوت يعني غنوها.
1: كن منصفا يا سيد القاضي
4: حاضر. هذه نداء بغنية
2: نداء حق القاضي.
4: مستمعين الكرام مستمعي هذا الأثير أثير إذاعة البحر.

0: حرين أثيرنا أفراح ولمتنا حلوة بتواجد الفنان ناصر العرجاني، الفنانة ميار، الفنان عبد الله القطان، والفنان
1: علاء العيد.
0: بقول أحمد صالح ما أعطتني فرصة. ترى بخرج فنان يا ربعي.
2: نعم
1: نعم. تحية حجر.
0: يستاهل. الفنان أحمد صالح، والفنانة آلاء العيد، والفنان محمد التميمي، الفريق الفايز،
1: والفنان يونس العيد.
0: Thank you ألوت أبريشيت فريقكم والفايز عشان الجملة الأخيرة.
1: الله.
0: إحنا بنقول.
3: بشتغل مادحة أنا الحين.
0: صدقني ما تكسبني.
4: ما تقص علي.
0: صدقني ما تقص علي.
5: بس إيه مفاتيحها غير ترى.
3: سجل الله.
0: الفريق الفايز شنو؟
5: فريق الفايز فريق الفتيات.
0: لذلك الفريق الخاسر هو بالنسبة لي اللي راح يغني أغاني بروحه الحين. انتو فزتوا
1: إيه؟
0: والفريق هني يغني.
1: الجائزة شنو هي؟
0: شوي شوي.
1: أوكي.
3: يعني الحين احنا
0: كذي. انتو بتغنون الحين؟
3: أغنية عادي.
0: أنا ببتدي بناصر، عقب أروح معاك.
3: أوكي.
0: والفريق الفايز لمفاجأة ثانية.
1: بورش. حلوين. شكله بورش.
0: يلا يا كريم.
1: أنا
0: حس. استحقاق.
1: صدقوني بورش. بس هو ما يبي.
6: بورش غني واحد يمكن.
0: فاحنا بنسمع الحين اغنيه من الفنان ناصر العرجاني، ودنا اي سكه اي حته
4: ويانا احساس الروح. يلا نروح حق حنين شوي.
0: الله.

0: تحتار وعلمني عليك أبكي وألوم النفس وقهرها.
1: الله الله الله الله
2: عجيب.
3: شكرا شكرا.
2: أعطيك مكملها أنا أحب.
3: والله يا ريتك مكملها.
2: بس ما عليه. وش مسوي مع غيري؟ راجع لك.
1: الله.
2: حاسب أكون مثلك حاسب. لا لا حاسب.
4: قاعد تروح في مكان وايد نحبه.
3: الله الله.
2: شوي شوي شوي شوي. عبد الله القطان.
5: وأنا ترى.
2: إيه
5: ترى علي الفترة.
2: إيه.
5: متعلق في بها سلطان بشكل مو طبيعي.
3: نسمع بها سلطان.
5: يعني على طول أسمع قال. فبسمعكم شيء وايد حلو.
3: نسمع.

0: عجيب.
1: الله يعطيك العافية. جميل جميل. أنا الأمانة أول مرة أسمع الفنان عبد الله القطان بهذا الجو. أهنيك
2: حبيبي.
1: يعني
3: والله
1: إحساس
4: كسبني الرياض.
1: ولا عليكم زور كلكم والله
3: حبيب الله يسلمك.
4: شغل لي موسيقى حزينة الحين خلى سمعك نصوص تكسر القلب.
3: أبيك جنبي الليلة واللي ضيق يا الله والرحمة.
4: لا لا تلبود هني لكن ما علي أجيل لكم شوي شوي صح؟
1: جايينهم نعم. ويأيكم الحين نقول لكم أن الفريق الفايز ومن حقه أنا أعتقد دام أنه فاز عليكم يحق له أنه يختار يسألكم سؤال معين غنية معينة

0: عندكم الموضوع.
1: تفضلوا
0: تفضلوا. وكل واحدة تختار اللي تبي تسأله.
2: أوكي نبتدي معك آلاء. في غنية أنا وايد أحبها.
1: ها لا لا لا لا لا دقيقة دقيقة دقيقة.
2: لا نعم.
1: Wait a minute.
2: أوكي.
1: Patient. أنا مريض هذه.
2: Period.
0: لا لا. Patient. نقطة يعني قصدها نقطة.
1: لا تسألين أغنية لأن توم غني. قولي معي ليش؟
2: ليش؟
1: أنا برجع في أغاني ثانية. في فقرة ثانية حق الأغاني. إحنا بتسألين مين أول شيء؟ اختاري شخص.
2: أسأل؟
1: إيه ناصر. نظرت على ناصر. ميار بتسأل عبد الله. أنا أبي سؤال. أنتوا كربع قاعدين مع بعض وفنانين تجمعتوا كالوس معين إفيه معين قصة حلوة إحنا ما ندري عنها. الأغاني يجيك.
3: كل تاريخي عندك. قولي.
2: يعني مثلا لو سألت مثلا سؤال لل المستقبل مثلا
1: أيوة
2: انزل دام أنت في هاي المجال يا ناصر
3: حلو
2: انزل الحين هما في المقابلات دائما يسألونك شنو تشوف نفسك عقب 5 سنين
3: أوه أوكي
2: فأنا الحين أنا بأسألك هل أنت تشوف نفسك عقب 5 سنين فنان مسرحي غنائي على المسرح اللي هو المسرح يعني
3: مو بس أشوف نفسي فنان مسرحي غنائي أشوف نفسي صاحب مسرح غنائي بحريني
2: إن شاء الله حبيت
0: الله يرزقك يا رب
3: والله صدق من أحلام حياتي يعني
4: أنت تستطيع
3: معاي أنت
5: تصريح هذه صرح لكم ناصر
3: إن شاء الله يعني بالعكس أنا وايد وأخذ على عاتقي أن المسرح البحريني الغنائي خصوصا جات فترة شوي يعني محدود الإنتاج
0: نعم
3: فودي أنه يكون كذي بعد في تنافس أكثر
0: جميل
3: أي عشان نطلع بمسرحيات بعد ما شاء الله وايد
0: جميل الله يرزقك يا رب
3: وياك ليش حسيت سؤالها بريء
2: لأن
3: كان يطالع أن أعطيه سؤال أقوى
0: أي أنا حسيت أنه بتسألك شيء أقوى
2: لا هو لأن أنا أدري أن أنت تقدر
3: إن شاء الله
2: بس هل النية أن أنت تبي تكمل ولا أنه
3: لا جدا جدا أبي وقاعد أعمل وأسعى ومعاكم ما في شيء صعب والله اللي عنده أحد كذي محيط حلو كذي
0: الله
3: الحي يحييك إن شاء الله نسوي شيء حلو
2: بإذن الله إن شاء الله
0: إن شاء الله
3: وياكم يا
1: ميار الفنان تسأل الفنان عبد الله القطان
2: عبد الله القطان
4: تفضلي
2: شنو أسألك المشكلة إن كل شيء نعرف
1: لا هو الأحلى إن أنتوا تعرفون
2: إيه؟
1: إحنا والمستمعين
3: ما يعرفون صح
2: أوكي.
1: فلأن إحنا نبي نقول حق المستمعين فكرة خل أقول لك إياها شيء ستيتمنت صريح اليوم انتو كفنانين تلتقون مع بعض تجمعكم الاغنية صح. ولكن رفجة الدرب ذي هي الاحلى نعم. الباقية
3: صح. اعمق
1: صح. نعم. اليوم بتغنون في خلينا نقول اوبريت واحد في 4 ساعات زين طول الاسبوع انتو قاعدين مع بعض تحضرون مع بعض تسولفون مع بعض الاغنية تجمعنا ولكن الرفجة والدرب هو اللي يبقى
0: صحيح
1: ففي اشياء يمكن تكون بينكم
0: تحدث.
1: مواقف حلوة اشياء ما ندري عنها عن عبد الله القطان انتو تسولفون بينكم بين بعض واحنا نسمع
2: اوكي
3: ممكن تفصيله حلوه
2: قطان
1: اي
2: انت ما كانت عندك الفرصه انك انت يعني ما حصلت الفرصه الكافيه بانك انت يو شو يور تالنت عدل تروي مواهبك عدل فيوم جاتك الفرصه ان انت تغني حق علي بحر في الكويت اول شيء شنو كان شعورك ثانيا شنو كان رد فعل جمهورك فانزاتك ناس ما يقولون شنو العوائق اللي واجهتها شنو الكلام السلبي او الايجابي اللي ياك
4: أول
2: فإحنا نبي نعرف لو بيصير شيء لنا إحنا كفنانين الباقي مع اليوم شنو ممكن نواجه فإحنا نبي نعرف
4: هذه الله يسلمك هذه من يعني من أجمل المشاعر اللي أنا عشتها في حياتي كانت أن أنا أول مرة لي عشت أنا ما صار لي مجال طويل في في الفن مو مجال وايد طويل ف للأمانة كان يوني ناس يقول لي ترى أنت من ديناك حق الكويت في مسرح يشيل 3000 شخص
2: الله
4: إيش فيك كذي مو متحمس أقول لهم
2: مو مصدق مو مستوعب
4: صدق مو مستوعب يعني مو ما كانت تجيني هذه اللي أوه ترى أنا بروح هناك بمثل الديرة برا ترى بيشوفون أوه فنان جديد فكنت ما كنت حاسب شيء إلا قبل 5 دقائق وأنا واقف عند في الكواليس ناطر يرحب

0: يعني المذيع يوم قال اسمي قبل 5 دقائق جاتني راجفة كذي
1: استوعبت
0: ترى الحين بتدش انت عليهم والعين كلها عليك. وطبعا جمهور فرقة الأخوة جمهور جدا صعب صعب تقنعه صعب فيا يتغني حق الأخوة 14 أغنية
2: هاي صغير كم عمره ذي اللي يغني
0: من خلينا نكون صريحين انا اقول لك في الوقت في اول ما رحت فيها الكويت ما كنت معروف لدرجة ان الناس تعرف من ذي ما كانوا يعرفون الناس لكن الحمد لله قدرت في اول اغنيه حسيت بالرهبه لكن من عقب اول اغنيه مشيت من احسن ما يكون لدرجة ان انا خلصت الناس ما تبيني امشي لدرجة ان صار يمكن انا كل تقريبا نص الجمهور صبر وياي
3: ما شاء الله.
0: ولما رحت فوق واعلاميين وعشت اجواء صراحه اول مره اعيشها في حياتي
2: ما توقعت في يوم من الايام ان انت بتكون في هاي المكان
0: كلش.
1: وجمهور الكويت
2: احلى شيء لما انت ما تتوقع ان تجيك الفرصه وتجيك.
1: وجمهور الكويت صعب فانك انت ما شاء الله عليك انك اثبت نفسك
2: شيء
1: وايد حلو
2: يعني.
1: اي شيء وايد حلو
0: الحمد لله. انا من الناس اللي ما واجهت والله صوتك مو حلو ولا
3: الحمد لله. عبد الله انت لك حضور مميز على المسرح
0: الحمد لله
3: ولك قبول
0: الحمد لله.
3: فهاي شيئين انا لاحظت فيك ف يعني انت هاي اهم شيئين يكونون عندك بعدين يجي الصوت
1: ويغني وهو مستمتع
3: الصوت
2: محبه الناس
1: حلو الواحد يغني وهو مستمتع
2: يكسب من عقبها.
0: موضوع الاغنيه الاولى اللي فيها راجفة يمكن طبيعي تعرف
4: هاي شيء جدا طبيعي
0: ليه اليوم انا اول اغنيه عندي فيها راب كمو طبيعي بس لودش في المو
4: خلاص
2: مكان
4: يعني ساعات توصل لمرحله ان يعني ولا يهنون طبعا بس تدخل احساس تنسى انه اصلا
0: انه في
4: احد تعيش
0: خلاص
4: مرحله
0: ساعات تصير مو أنت أصلاً
4: أيه.
0: تسوي أشياء غريبة يعني
2: أيه. وأنت يا يونس العيدي وشعورك يوم ركبت أول مرة مسرح تغني؟
5: والله هذه سلمت الله السالفة متى هذه يعني عقب دافعة معنوية في لقاء من اللقاءات في عيد الأضحى المبارك 2026
2: تاريخ 25/5
5: لا هذه يوم من الأيام كنت
2: أيه؟
5: ويا ربعي ويالسين في لقاء كنا نسولف سبحان الله شجعوني لين ما وصلوني حق خشبة المسرح
2: ما شاء الله خوش ناس كانوا
5: اي في الكالوس لقيت واحد من الرابع تعرفينه فنان محمد التميم قال لي ابو سعيد
2: فنان ذي
5: اي
0: من وين خبرينه
2: عارفه
5: عندك اغنيه اسمها انا مشتاق اي مس يو اي احبها
2: زين
5: تم يقول لي لازم تسوي 1 2 3 قبل ما تخبرين اللي هو مدير المسرح قبل ما يود يدي ويقول لي تفضل تخبرين
2: اي لازم
5: مصورين هني وكذي عرف كالوس تواجهت مع الفنان عبد الله القطان تخبرينه
2: عبد الله القطان
3: كنا اللي غني علي بحر
5: ايوه
2: عرفته
5: ليلتين في الكويت احياهم ليلتين وبليله اي حتى في زميله من الزميلات الاعلاميه قدمتها بعد
2: خذ علي بحر
5: لابس نظارة حلوة تعرفين النظارة ذي الليلية
2: ايه
3: مالت كيفك عفرائي
4: اللون خفيف
5: خفيف
4: اللون خفيف
5: ايه وكاشي خذيب قال ابو سعيد بقول لك تلاجم قال حط النقطة في بالك
2: حلوين
5: قال لي قبل ما تروح يبي يكلمك اخوي صديقي الفنان ناصر العرجاني على الخط كان
2: حاطة سبيكة
5: لا ناصر كان عنده بروفة مع الفنانة ميار والفنانة آلاء العيد سبحان الله حدي ستوري ستيلر
1: خذيتنا معك بشكل
0: صحبة صالحة
5: زيدي 3 دقائق على وقت البرنامج ما يصير أسولف أنا قايل لهم مساء لا تخلوني لأن أنا متحمس حق جولة ثانية عقب ما هدينا الأوضاع والأجواء أنا ما تعجبني الرفجة اللي تدوم على طول أنا أدور إنسان الله يقدرني على فعل الخير
3: صح
5: أنا بي
4: تبي شو اسمه
1: نبي جو توكسك شوي يعني تبي مسموم
4: زي دام أنا بسعيدة بشعللها بينهم بينكم وإحنا الصراحة ما شبه أنا من فقرة من يعني جولة واحدة نروح جولة ثانية بس مساء أبدين وياكم فمن العدل أن إحنا حين نبتدي معهم
1: قولوا
2: نبتدي بآلاء طبعا
3: من اليمين
5: لا انتوا الحين فريق لا انتوا فريق بنلعب اللعبه بنشوف الحين من الفايز من الخاسر
2: اي
4: انتوا الحين ويا بعض
2: احنا مساء فزنا
4: اي ما عليه انتوا مساء نقطتين نقطه إيه؟
1: ليش متردده
2: نقطه
1: ايش خايفه
2: مو خايفه يبين علي
1: اي وايد خايفه
3: شيك متوتر شيك متوتر
4: هاي اسلوب ضغط هاي اسلوب
1: زين الحين
4: هاي اسلوب ضغط هاي صحيح ترى هي طبيعي
0: وكملها بعد تقول لك كمل يا عم الاغنيه
5: تعرف هذا الفيه اللي طلع اللي واحد يعزر فيه يشرب شاي وروح ويحبه
2: قوم امشي خلاص روح البيت انت تدخل مصاله يا زعمنا شو اسمه تشيل الاقراض
1: يلا عندكم انت
4: الأغنية.

0: قول.
1: الله يستر. أجرحني شوي محمد، مسكينة أنا.
0: بعدهم ما عندهم ذنب.
2: مسكينة وفايزين مساها.
1: المير اللي مجابه ولا أنا كان أنا خسرانة.
3: لا أنا متي واحد.
1: بعد صح.
0: أنتوا فريق واحد. الأغنية تقول.

0: الله عليك.
1: وتقول صوتي مو حلو بالعربي، سمعتها؟
0: سيسي مواجد المهندس بتسمعني.
2: أصلا احنا كان معنا الأغنية.
3: جاوبي التصعيد.
0: يلا معلي
3: جاوبي التصعيد.
0: لا اللي عدل الأغنية وسنعها الصراحة محمد التيمي.
4: لا وين يا جماعة بالعكس، والله لو بوجودكم يعني ما
2: الله
4: يطول
2: عمره.
3: بس يعني مستمعين الكرام اللي يسمعونا الحين، ترى أحس في تكتيك من الفنان محمد التميمي اللي زاملني في تقديم هذه الحلقة، وأحس أن المخرج أحمد صالح قاعد يتكلم معاه في التوك باك، لأن أشوف يرفع، لأن الفنان ناصر العرجاني والفنان عبد الله القطان في كفة في استوديو، هذا الاستوديو الكبير في إذاعة البحرين، كملوا الأغنية اللي غنتها الفنانة ميار والفنانة آلاء. لذلك كن منصفا مرة ثانية.
0: كن منصفا يا سيدي القاضي.
4: شو يقول القاضي؟
3: القاضي يقول اللي راح يجاوب على هالسؤال من البداية راح ياخذ نقطتين.
0: أوكي.
2: يا سلام. اللي يقول قبل يعني.
3: اللي يقول قبل.
4: اللي يقول قبل.
0: زين. أرفع يدي ولا أكسر الطاولة؟
3: ولا تشيل تشوين. أنا بشف، لأن في بالي واحد فايز من الحين، أنا إنسان صريح.
0: أوكي يلا.
3: حلو. أغنية تناديك من غناء الفنان ماجد المهندس، من هو الملحن؟
1: لا تلفونها. تلفونها.
2: الفار
1: لحظة. أنا لحظة
2: الفار
0: لحظة. اللي مساع قلنا
3: ما راح
0: ولا
3: أقول.
0: ما لا شغل
1: لحظة
3: ما راح أقول قس
2: ملحن.
0: أنا نسيت الصراحة، بس أخاف أقول اسم ما لا دخل.
3: عادي
2: اللي بتقولينه ما لا دخل. أعرف
3: نسولف إحنا
0: من
3: بنوجه له تحية كلنا.
0: لا لا لا لا
5: أنا أحمد الهرمي.
0: أي أنا بعد
1: شافت تلفونها.
3: ناصر العرجاني
0: شافت. والله العظيم أنا كنت بجاوب نفس الجواب.
4: هي شوف أنا بكون شاهد، أنا قاعد أشوف تلفونها.
1: إيه
4: هي حاولت بس عقب استسلمت وما لقيت
5: وتمت استذكر.
2: يعني المحاولة بعد فيها عقاب المفروض.
5: خلاص اعترف ان البنات اقوى من
1: الصبيان. تعرف بدي المعلومة ان هذه الأغنية تغنت بكذا نسخة، ومن الفنانين اللي غنوا هذه الأغنية. يلا انا عندي السؤال.
5: شو السؤال؟
1: ذكري الفنانين اللي غنوا. عطني
3: شخصنا.
0: انزين الحين اللي لحن محل اللقاء بعد احمد الهرمي ولا هو غناها؟
5: لحظة كان جوابي صح؟
1: لا خلص محل اللقاء تناديك.
4: بس احنا الحين خلينا نرجع حق تناديك، انه اخوي ناصر سال سؤال جميل ترى.
1: اي من الفنانين
4: اللي غنت في اكثر من من من فنان غناها؟
0: راشد الماجد.
1: زين ومن بعد؟
0: لا اصدق ولا انت قاعد تعطيني اللي انت قاعد تقولينا غلط. بس يا
1: بعد ما جاوبت
0: انا اللي عارف.
5: يا ليت المستمعين يجيبونك.
0: اللي حطيته اي اللي حطيته في بالي راشد. ومن بعد ما اعرف اذا عبد المجيد غنوها الصراحه.
2: يحب الاي اي.
0: وليد الشومي.
1: صح راشد الماجد غنوها.
4: راشد الماجد غنوها.
0: وليد الشومي ما غنوها.
4: ناصر مسكين اول انه ياخذ النقطه من عندكم، بس بعد اخذتوها
1: ترى. بيما قطتها بيما.
0: لا ترى انا اعرف ان راشد يغني اغاني ماجد وماجد يغني اغاني راشد. يعني سمعتها.
1: بس انت ناديك غناها وسمعتيها؟
0: اي سمعتها انا، بس ما اتذكر اذا صدق سمعتها ولا على قولات القطان. اي
5: اي طريقه ما يقدر ما يقدر.
2: من باب روح رياضيه.
3: تعجبني تعجبني
4: هذه الصح.
3: انا لان اشوف نظرات عبد الله القطان، نظرات المدرب اللي رابعه واخوانه موجودين في الملعب كل واحد يسجل جول، ترى في النهايه كلنا تيم.
2: صح.
3: فحبيت الفكره، فانتوا كنتوا 4-1 صرتوا 4-2 عشان
0: يلا معايا. يو ديزيرف.
3: لا هي ديزيرف.
4: بس بسعيد مساء. انا نسيت نقطه ما بعد كملوا لهم، ترى هي 4-3
3: لا 4-2 زين.
4: 4-2 انت شايف هني. اوكي.

0: ماشي معي
1: سي معي.
2: اذا ما خلصت اللعبه بنرجع معي.
3: طبعا
0: من الفريق الفايز
1: احنا طبعا
4: كلنا فايزين ما في فريق فايز
0: لا ما تاخذي النقطه خلاص
4: بعد زين عيال عم
0: لحظه قلت لك انا تكسبني باشياء ثانيه
2: ما عرفت عليها
0: الحين الفريق الفايز مين فريقكم صح الفريق اللي مو خسران مين
2: فريقهم بعد
0: لا فريقكم
2: احنا اللي احنا مو خسرانين
0: لان هذه جماليات اللغه العربيه
1: صحيح
0: احنا جبنا طاري الاستاذ الفنان الهرم احمد الهرمي نوجه له تحيه
3: طبعا طبعا طبعا
0: احنا بنسولف سؤال سؤالين ولكن ابيكم تحضرون في بالكم وتقدرون تاخذون التلفون نبي نسمع شيء لحنه او غناه احمد الهرمي عادي
2: فنان او لحنه
0: او لحنه عادي خذوا راحتكم التلفون موجود نبي نمسي على ابو محمد بالخير وخذوا راحتكم لذلك محمد التميمي بعد يقول لكم ان في جوله ثانيه حلوين
2: حلوين
0: انت حجينك جاهز
2: قاعد افكر
0: قاعد افكر وخذ راحتك وبطل النوت وبطل
3: هلا ساعتكم جوجل
0: إيه. لان احنا ايش قلنا لكم احنا نبي نايلس وهذه كلها سوالف عفويه كلها سوالف عفويه الا حصلتي عيادي
4: لا تعطيني شوف احنا بيت العيد يحبون العيادي
0: صح على اسم على مسمى
4: صح انا كم تعطوني يعني
0: انا العيادي بلغه ادبيه عندي قصايد حزينه وايد ودي اوزعها تقبلونها هدايا
2: نقبلها طبعا
4: نقبل كل شيء
0: الله يا ابو محمد الله يا ابو محمد الله يا ابو محمد ابو محمد احنا نتناغم قلبيا نتناغم اللي جاهز يقول لنا
2: كل واحد بروحه ولا
0: ايه كل واحد بروحه ايه كل واحد بروحه ايه لا كل واحد بروحه
3: كل واحد ينقل اغنيه اللي تعجبه
0: جاهز
2: عندي واحد ثلاث فوالي
0: يلا
3: يلا على ما
0: ليه ما يجهزون الرابع تفضل الفنان عبد الله القطان
2: صار فاضلك خل اتذكر بس شوي
0: خذ راحتك
2: اوكي يلا

0: الله الله الله الله الله الله الله
1: عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب.
0: يلا حين تسمعوني أنا يعني حتى لو بتسمعوا النشاز غنوا معي إذا
2: نسمع الفنانة آلاء عبروا النشاز بالعكس.
0: مو بس أحبك أنا تتنفسك دنياي وأتخيل إني وصلت المرحلة في الروح.

0: الله
1: يلا يونس
2: يومين
1: يا يونس
3: مرة وعلي أغنية ثانية يومين
1: الله
3: أنا عبالي شذي اللعبة
4: ليش ما حد غنى شكرا على كل شيء
2: شكرا
5: قول غنى أنت
6: قولها
2: يلا

0: الله الله
1: ثانك يو.
0: يلا يونس عندك المايك تفضل.
2: بس إيل
0: اسمع اقول مامي مي مامو
3: قول. لا تعديت
2: اول سنه معهد.
3: شوف حل... لعبه سريعه. لعبه سريعه بقول الحين وفاكره.
0: اوكي
3: شنو تحسون الاغنيه اللي تناسب صوتي وببتدي في فنان اي واحد جاهز.
0: اوكي
3: بس مثلا ممكن محمد يختار لي شيء انجليزي عربي عادي فنان محمد التميمي ولا عبد الله ناصر علاء ميار انتوا شوفوا خلا اشوف شنو اللي يوزلي.
0: يا نور العين
1: يا نور العين انا اتفق وياك
3: اذا تغنون معي.
2: يلا وياك.
3: خلا اسوي سيرش على الكلام
4: بس
2: انزل
3: كذي. زين شنو اسوي في البدايه لازم
0: يا نور العين
3: اي شنو اسوي بالبدايه؟
4: موال موال
1: سيد الخلب تحنحن ودخل
0: اشرب ماي
4: ترفع
3: لا هذه صعبه علي يا اخوي.
1: ما بندخل سيد موال خلي ندش الغنى
4: خلاص روح.
2: يا نور العين
0: كنت احرجني نظراتك
3: بعد اي كاملي
0: لا انت قاعد تضيع الموضوع ترى
4: خلي يتذكر يا نور العين
3: لا ذي بعيده يا اخوي لا
2: خلي خلي عادي خلي عادي
3: انزين مين بيعطيني الجايد شلون اروح
2: بارارارا بارارارارارا
0: انت بس قول لي نور العين بنشوف وين طبقتك عشان نقول لك وين تروح.
3: يا نور العين
1: الله الله يا نور العين
3: يطلع
1: ايش كمل بس
0: عقل قعدته يا جماعه
3: معلي المايك معلي الصوت يا ابو عبد الرحمن
1: وعطى افكت
0: عطى
3: لعل الموزع البحريني سيروس يسمع ويقتنع. يلا يلا يا كريم يلا محمد الهرمي يلا يا كريم. يا نور العين
0: كم تحرجني
2: قلت صح
0: كم تحرجني
2: نظراتك وشفني دوم أبكي لما

0: فنان.
1: الله الله الله
0: فنان فنان.
2: لحظة أنا ما سمعت.
3: أنا
2: أغني خلاص خلاص ما أعفي عنك.
3: أغني من باطنك أنت.
2: أي صح
1: صح صح صح.
0: طلعت عارف طلعي عارفك.
1: يعرف يعرف نعم بسعيد.
0: يعني you're a true musician.
3: لا تحسبون السكوت إنها علامة رضا. أنا سكوتي على الفرقة علامة وجه. هم لا دخل هم لا دخل. هم لا دخل اللي قلت الحين يعني.
2: لأن إحنا قاعدين نغني هو شاعر.
4: أنت كنت غير ما سمعتي صح.
2: أوكي أوكي ما أعفي عنك هالمرة.
3: تعجبني يا أبو علي الرفيج اللي دافع. أنا عشان نغير الأجواء. بنسمع من آلاء وميار لأن ما أسمع منهم سينجل. وبنرجع مع محمد التميمي لأن أنا حين بطلب من محمد أن يصعبها عليكم لأن أنتم وايد زينين على الهواء. وايد زينين صراحة.
5: تعلم منكم.
3: فبنسمع ميار

0: آلاء ميار، اتفقوا بينكم من اللي بعد؟
1: ميار تفضلي. يا علاء علي
2: زاد
1: يميني
2: فضلك.
1: تفضلي قولي حبيبتي.
2: أنا أكبر فأنا أمرك تغني.
1: يلا قولي حبيبتي.
2: يونس شنو تبيني أغني؟
0: English please.
2: أي أغنية من أغاني أدل؟
0: Oh hello, I'm wondering.
2: Is it the only Adele song you know?
0: تحسبون السكوت انها علامة رضا؟
2: يلا
0: انت ابتعد عن الماي.
3: عطي عطي
2: اللي تبي بنغني لك.
0: يعني تخبر يعني ابو محمد
3: انه
0: يعني
3: تخبر
0: علي خلاص تقدرون تكثرون الاحراجات.
2: يلا

0: For breaking your heart, but it don't matter clearly, doesn't tear you apart anymore. Ooh, anymore.
1: Ooh. Speechless.
2: Wow.
3: Amazing.
1: Yeah.
4: Speechless.
3: Amazing.
0: Allah.
3: Wonderful.
5: Wow.
0: Thank you.
2: فنانة ميار.
6: بس بقول شيء، لازم تسمعون أولا وهي تغني عربي.
2: بنسمع منها؟
3: بنسمع الحين ما خلصنا.
6: تغني عربي أولا؟
0: بإذن الله.
6: الحين يعني غنيها أنت أول أو شغني؟
4: أنت الحين شيلت.
3: إحنا الحين تونا سمعنا منها.
0: بييني الدور. Don't worry.
3: ونرجع لها.
6: أوكي. ما عرفت
3: لقيت أغنية ولا الحين؟ أنا أشوف مساحة تفكرين.
6: ما فكرت.
4: قلتي شيء أنت قبل الهوا مساء.
6: كده؟
0: لا لا.
4: أنا يا خلي.
0: إيه.
2: الله.
4: طلع الكلمات وقوليها.
0: حلوة على صوتك. إيه.
6: وأنا يا خلي.
4: حلو سيرت.
2: أنا أثق في يعني اختياراتكم ترى.
3: أنا كلش ما توقعت ميار تغنيها. إيه والله.

0: قالت الله
1: الله الله
2: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.
0: عمل هدوء.
2: انا قاعد افكر انه يعني التوليفه ذي الجميله وحتى دخول الفنان عبد الله والفنان ناصر معاكم شوف اللمه ذي الحلوه البسيطه الجميله. ولكن احنا دخلنا معاكم اجواء فريندلي و لا نبي نشببها ونشعللها
3: يعني إيه؟ أجواء توكسيك
2: تصعيد.
0: هو ناوي نحذف بعض قبل ما نمشي.
3: روح
2: عبد الله القطان قاعد يطالع يقول ها ابو سعيد ظهر ناوي الشر. لا انا مو ناوي الشر، انا ابي جو

0: يشرب شاي وروح. هذه فمحمد التميمي زميلي نبيك تصعبها عليهم هالجولة.
1: هل تبيها وايد صعبة ولا
0: أصعب من الوايد؟
1: أصعب من الوايد.
0: لا على ربعنا الشباب برد وسلام.
2: لا والله
0: عندهم اللفة

0: مثلا تبون نقول شيء حق محمد عبد الوهاب بنقول
1: اوف
2: تبون ام كلثوم
3: يعجبني ابو علي الرابع
0: يعني وين وين ترى بسمع قديم
4: حتى ابو الخواجه بغني
0: الله
1: الله
5: الله يعني الحين اذا انا قلت لك
2: سمير سمكرة
5: يعني الحين اذا انا قلت لك يعني تقدي شيء يا محمد
4: اللي عارفه
2: طلع الحكي
5: يعني مثلا اذا قلت لك كل شيء فيك زين
0: مو صعبه ما يعرف
5: ما يعرف
0: في فرق
5: ما يعرف
1: غير
5: لا لا اعرف
4: انا ما اعرف قابل القمر والليل مار وحبيب قلبي ما حضر
5: الله
1: غير غير
5: ترى صعبه يستاهل يعني انا ذكرني فيها
4: والله
1: عطني عطني خليه يكملها

0: 감사합니다.
1: 죄송합니다.
2: عجيب عجيب
3: لحظة سمعت البخرة ايش يقول؟
4: المخرج
3: معيار وعلاء سمعتوا خمس نقاط ما ما تسمعين
2: مو اسمع
3: احمد صالح سمعها صوتك
2: للاسف
5: يعني الحين هم يحصلون انا ام باد ات ماس 7 واحنا 4
6: 5 انت عشان
5: ارتاح 5 انتوا كنتوا 3
4: هما حين وصلوا 5 ساعة والمخرج أعطاكم من عنده 5 وكنتوا 3
5: يعني 8
3: يعني النتيجة 5-5 يعني
5: هني الصراحة أنا ما عجبني البرنامج
7: يعني 5-5 ما دام في جنة حلوة
5: وايد في تحيز
4: هو الشر الحين فأنت حين تعادلته هو أعطاهم نقطتين من عنده وأنتوا كنتوا 5
5: إيه كذي أوكي معالي
4: الأغنية صعبة غنوها بطريقة حلوة
5: صح
4: يعني يستاهل
5: يستاهل 100 بعد مو بس 5
4: صح يعني مو 105 وانتو 5
5: لا لا بس خلينا 5 يعني لا تصدقوني انا
6: صديقي لي
3: ايش رايك فيه
6: يحظكم
3: لا لا انا اللي قلته صراحة
7: حلو حلو
3: لا يعني فن
6: هذه شهادة تنحط على الراس يا
3: فن
6: ابو سعيد
3: ايه اوكي الحين انت ميار
2: اي اوكي
3: انزين حلو الحين دام تعادل هو يعني تعادل بتسلل تعادل بقول برا على الخط بس احنا يعني نمشي تخبر يعني ما عندنا اي اشكاليه مع الفريق المنافس سلمكم الله لان احنا فريق الله يسلمكم اقصد كلنا في الاذاعه في الاذاعه لا فهمتوني غلط الله يسلمكم احنا بنسوي فكره الحين تعادل
2: اوكي
3: نبي اغنيه تغنونها مع بعض كلكم ترجعون حق اجواء المحبه والمحبين وانا والفنان محمد التميمي بنتساسر على فكره
2: اوكي
3: ضبطونا
2: اغنيتنا الاساسيه شنو هي ليلى يلا ليلى
3: راضيه الا
2: حدي
7: ابيع من اول لقاء
4: اشوف فتعشر لهم
6: انا بعد يعني
7: من وين تبون نقولها
2: واضح من وين تكتب فيها القطن بس يلا
6: صدق
2: واضح مبين
6: يلا
2: ليلى
5: ليلى
6: اوكي
5: ليلى يلا يلا
2: يا
5: مستعار تصير عادي
6: اوكي ليلى
7: يلا
2: وين 2 3
7: ليلى

0: الله الله الله الله،
1: يا سلام
0: صراحة
1: يا
0: يعني
1: سلام. هلا هلا
0: أطربتوني خليتوني أغني معاكم. أنا اليوم الحمد لله رب العالمين جدا فخور وجدا سعيد إن
2: شكرا.
0: عندنا هذه الطاقات وعندنا هذه الأصوات. ما شاء الله عليكم أخلاق
2: ما عليك زوج
0: خلق ويعني متحدين تساعدون بعض، أصواتكم جميلة جدا، فنانين بمعنى الكلمة، كل كاريزما الفنانين فيكم. أنا جدا سعيد اليوم والله، أطربتوني وسعدتوني.
2: إحنا اللي سعداء والله العظيم، شكرا.
3: على فكرة دي تكتيك من الفنان محمد التميمي، عطاهم انطباع ان بنختم لا بنرجع حق الأجواء الثانية. يا حبيبي هذه التكتيك،
4: ما بنختم احنا،
3: ما أنا بنختم.
4: أوكي.
3: الحين مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام، برفقة المخرج أحمد صالح وزميلي في التقديم الفنان محمد التميمي، وبتواجد إخواني وخواتي الفنانين المبدعين، الفنانة آلاء العيد، الفنانة ميار، الفنان عبد الله القطان، الفنان ناصر العرجاني. الحين فقرة الله يقدرني على فعل الخير. أبيكم تطوعوني، بس تطوعوني شوية. ميار أنت الحين في اختبار، وآلاء أنت في اختبار، وعبد الله أنت في اختبار، وناصر أنت في اختبار. أيوة، إذا كان هناك تشابه في الإجابات، الحكم والفيصل الفنان محمد التميمي. في دقيقة، في أقل من دقيقة من أقول السؤال راح أبتدي فيك آلاء، وعقب ميار، وعقب عبد الله، وعقب ناصر. أبي جواب جدا سريع. بمعنى
4: من سبق لبق ولا
3: لا لا لا،
4: أبي جواب، أول جواب،
3: أبي جواب جدا سريع. إذا كان في تشابه الحكم الفنان محمد التميمي، بمعنى إذا قلت اللون المفضل عندك يا آلاء شنو جوابك؟
4: أسود
3: على طول.
4: أوكي.
3: سيدة ميار، سيدة عبد الله، سيدة ناصر.
0: بدون تفكير،
3: بدون ترجي.
4: زين خلوني دائما الأولى.
3: حلو. إذا قلت لك تختارين عبد الله أو ناصر، من تختارين؟
4: لا ما اختار أحد.
3: ما يصير.
4: إيش أقول؟ جواب سريع. ما اختار أحد.
3: عبد الله أو ناصر؟ سريع.
4: ما اختار أحد.
3: لازم تختارين.
4: كل واحد مميز.
0: اليوم انجبرتي.
3: لا
4: لا لا. لا.
3: أنت ما تعرفين شنو اللعبة.
4: مش
3: هي اللعبة.
2: ما يزعل عادي.
3: ما فيها زعل.
0: ما فيها زعل. أنت ما اخترتي أحد على أحد.
4: أوكي أنا بروح على الجدومي ناصر.
3: ناصر ميار.
4: نفس السؤال؟
3: إيه.
4: عبد الله.
3: عبد الله من تختار؟
2: ميار.
3: ناصر.
2: ألا.
3: حلو.
4: صار موضوع شخصي.
3: صار موضوع شخصي، وهذا اللي الله يقدرنا على فعل الخير. لذلك مستمعين الكرام، نرجو من الفنان ناصر العرجاني ينضم إلى كفة الفنانة آلاء العيد.
4: مسكين.
3: والفنانة ميار تنضم إلى كفة الفنان.
4: مسكين ناصر.
2: هاي مسكين. بفوز.
3: نحتاج حركة. أيوة. عطيتونا جونا.
2: يا سلام.
3: حياك ناصر. وميار حياك يعني.
4: سويتش.
3: ايه. لا لا نبي سويتش صجي.
4: اوكي.
3: ايه.
4: اشوى مو بانا وانت اللي نتحرك عبد الله.
2: فما الله يا صديقي.
3: الحمد لله قدرنا نسلم عليك. قدرنا.
4: اهلا اهلا بولد الرفاع. انا
3: شو اسمه. انتوا يم بعض ها؟
4: ايه احنا مالين الرفاع.
3: ايه عدلوا المايكات وعدلوا.
4: تبي مخدتك ناصر؟
3: اعطي اعطي على ساعة.
4: ايوه. مع انه ما اختاريت يعني بس.
3: انزين
0: يا الله. الصدق كانت زين اللي هي رفعتها على المايك.
4: المخده اني صرت طول المايك. شل المايك ارفع مني. انا اتعب من هاي المشكله.
2: زين يصير اسم فريقنا يصير عيال الرفاع.
3: يصير
4: احنا.

0: حنا
1: عبد الله قحطان
2: جدا ما اقبل صراحه انا ما اقبل
1: شلون
2: لانه انا من اهل الرفاه
0: لا لا انت خلاص انت الحين مدينة سلمون
2: لا لا لا
0: انت الحين بعيد
1: اختاروا اسم
3: شنو تبي تصريح
2: لا لا لا
1: أيوة.
2: احنا من احنا اليوم
3: علي بحر
2: ليش علي بحر
3: لان انت علي بحر
2: احنا اليوم انتم من قلتوا
4: عيال الرفاع
2: عيال الرفاع خلاص احنا المحرق
4: ونعم ونعم ونعم
2: انا ذي
0: هني كذي في جمهور
1: في جمهور
3: شنو شنو الاسم قلت
2: عيال المحرق
3: عيال المحرق نعم اي نعم اي
2: وعندي دوري وكاس فانا من عيال المحرق
1: معيار اوكي موافقه
3: اكيد شخصانها محرق
1: حلو
5: شخصانها بقوه
1: علي مره ثانيه
5: يا مرحبا
1: وايد حقق الاهداف
0: زين انتم من فريق مين الحين
1: احنا يعني
0: انت يونس كنا الرفاع
1: على باب الله احنا
0: لا انت الرفاع يونس
4: فنيا فنيا مو رياضيا
2: خلاص خلينا فنيا
1: انزين الحين الفنان محمد التميمي راح يقود الدفه النهائيه في هذه المرحله
4: حلو
1: انتوا اخترتوا تكونتوا فرق وما عندنا أي إشكالية تتغير الفرق تتعدل تتبدل نبي تفاهم
3: أوكي.
1: لأن محمد التميمي راح يوجه حق أي كفة عيال المحرق ولا عيال الرفاع اي عادي
2: هو
1: ما حد يطالع
2: كلنا واحد
1: لا تحسبون السكوت انه علامه رضا
0: لا حول الله ولا قوه الا بالله
3: كن منصفا يا سيد القاضي
2: امس سمعها صح
1: لا يعني حافظها بعد الله يا لنا فبيختار الحين الفيصل ابو عبد الرحمن ركز لان هذه فيها يعني عيادي فيها عيادي
3: كاش يعني
1: عيادي
0: اهل الرفاع لازم نفوز حق العيادي انا احب العيديه
3: تجتهد لازم
2: احنا قدامه
3: هي طبعا
1: ما في عربي انجليزي ما في سيكا عجم انا ما في اغنيه من اوروبا محمد التميمي راح يوجه لكم اسئله بسيطه صعبه سهله في اغنيه تقول غلطه وانا المسؤول هي مو غلطه هي واقفة وأنا المسؤول.
0: الله
1: كفو. أنا طلع معايا. تفضل. اختار.
5: أول شيء اختار الفريق ها.
1: إيه.
3: نكمل على الأغنية.
5: إنزين. أنا وشيء دمهم على يميني أنا بختار فريق الرفاع أنت حدهم.
4: تفضل.
5: ونسألهم. والسؤال ما بيكون سهل الله يعينكم.
0: ما علو إحنا أي شيء بنجاوب عليه.
4: جد إن شاء الله
0: قاعدين. إن شاء الله. إحنا مالين إحنا أهل الرفاع.
1: نخرع. كاملة والأغنية تفاهموا ما تبون تكملونها كيفكم.
0: ما علو.
5: أي. إنزين تقول الأغنية أقرب الناس أنت. يا نظر عيني

0: انا ما كملتوها بس على الاقل اعطوني من غناها.
1: عبدو لان حسيت نفس الفايب ما ادري
2: اصلا حتى لو كنت اعرفها ما اتجرى اغني.
1: هو شخص قديم، شخص قديم.
0: انا ما اقدر اقصص
2: اقرب الناس.
0: انت روحي على احساسك.
1: احنا محمد عبدو
3: صح
2: صج
1: لان حسيت نفس اللون حسيت جود.
3: عشان اكون منصف نص الدرجه
1: يلا ما عليه، اهم شيء جواب
0: نص الدرجه. فانتوا 5.5 الحين ولا لا؟ بدينا من اول نص شكل
1: عجيب. اي صدق والله
2: حتى لو كنت عارفه صار فيني. لا تقول
4: غباص. لو مكملينها كان مشيت.
3: الفنان عبد الله القطاني حاول يقدم اوراق للفنان محمد التميمي.
0: تصريح هذه رشوه على مين يعني؟
3: لكن مثل ما قال الفنان راشد الماجد، انا صاحي لهم.
1: الله نعم صفا يا سيدي. طيب يكون الفاصل كل شوي شكله.
0: اي كل شوي تذكره.
3: ما راح تقدرين تقنعين القاضي لانه أقسم.
4: يا سلام.
1: أقسم. أقسم. يكون منصف.
3: أقسم في هذه الفقرة بس يعني في هالدقائق.
1: يلا كن منصف في الأغنية اللي بتعطينا إياها.
3: لا محمد التميمي.
1: شوي علينا.
0: زين. دامنا سألناهم شيء صعب ما يصير ما نسألكم شيء.
1: إحنا ما في شيء صعب عندنا.
0: أنتم حرك.
1: أنا شفتك.
0: ها.
1: شفتك سويت.
0: أنا أشر لهم بس يعني إن أنتم. إيه. زين.

0: الله
1: الله الله الله الله
2: العمر يعرف لي عارف يعرف دخلني هذه تحية حق الفنانة الأستاذة الكاتبة فتحية عجلان.
1: فتحية عجلان نعم والحان يعني فنان يعني اللي يعجز الكلام في وصفه الصراحة الفنان خالد الشيخ وغناء طبعا يعني
2: خالد
1: وخالد الله يشافيه إن شاء الله
2: يا رب يا رب يا احنا مستمعين الكرام يسعدنا ويفرحنا من خلال هذا الاثير اثيرنا افراح ان قدرنا اليوم نجمع ربع وشويه ندخلهم في امور جميله
3: اكيد
2: لا لا تنطر لا انا اقول لا
3: يعني كنت انطرك تقول في الطوفه
2: لا لا لا لا وهذه اللمه الحلوه بتواجدكم معانا اثمرت اليوم عن غيرنا الفريق ولكن الاغنيه هي اللي جمعتنا هذه الفكره مستمعينا الكرام أن اليوم الفنان عبد الله القطان يتخذ منحة غنائي معين مثل ما يسمونه في عالم الفن والأدب بشكل عام لون ولكن نلتقي كلنا في الأغنية وميار أيضا نفس الشيء وآلاء نفس الشيء وناصر نفس الشيء ومحمد نفس الشيء وأنتوا أيضا مستمعين الكرام تجمعنا الأغنية هذا اليوم هدف من أهداف جمعتنا معاكم في العيد لأن أعيادنا دائما أفراح في مملكة الخير والفرح والسعادة مستمعين الكرام أنا اللي بقالي 5 دقائق
1: نعم
2: تبون تغنون
3: نغني
2: يقول لا تخيروني والله ايش رايكم
1: والله احنا نبيهم ما شبعنا
0: يلا نبي نسمها في شيء بحريني
1: اي والله
0: من القلب للقلب
3: اوكي
0: يلا
1: شو تقول تسمعون
3: على طاري البحريني يا جماعه اسمعوا اغنيتي اغنيتي الوطنيه كتبوا في اليوتيوب
2: نحبها
3: نحبها دون حد نحب

0: بس اسمها في اليوتيوب طويل جدا. شنو كانت في اليوتيوب؟
1: حبها بدون حدود،
0: حبي لا حدود لوطن لا يشبه سواه، كذي كتبه بيطلع لكم.
2: ونحبها
3: أيوة
0: دون حد.
2: حبها نحبها.
1: زين احنا بنختم في العالي.
0: يلا في العالي.
2: خلاص في العالي.
0: إيه؟
2: اللي تامرون عليه
4: في العالي. ميار الطبقة في العالي.
0: في العالي ولن طفى نور.
4: احنا فيها صعدة
0: في العالي.
4: خلنا ننزل بعد.

0: الله الله، نعم دائما نحن نرفع راسنا فوق الغيم، وانتم اللي ترفعون الراس، وانتم والله اللي تشرفون.
1: شرف لنا يعني، شرف لنا والله،
0: اشكركم والله.
1: هلا انا اقدر اشكركم على الاستضافه الجميله.
2: حاب اقول شيء، سم مثل ما سمى العدوك، مثل ما انتم تحسون ان انتم امتداد حق الفنانين الكبار البحرينيين، احنا امتداد لكم واحنا امتداد لهم. واللي يميز الفنان البحريني اليوم والله العظيم، وين ما كان، وين ما راح، وين ما عمل، ايش كثر هو بسيط
0: صحيح
2: ومتواضع
0: وطيب
2: ويعطي من كل قلبه ونحب ان احنا نكون صج الامتداد دائما الطيب، والله قدرنا دائما على نكون نقدم الشيء الحلو.
0: اللهم امين، ان شاء الله نشوفكم في اعلى
2: لكم
0: المسارح واعلى الاماكن الفنيه
2: وياكم
1: ان شاء الله باذن الله.
3: احب اشكركم والله العظيم، انا صراحه على يعني انا جدا استمتعت في الحلقه وايد. اول شيء استنست اني شفتكم وجمعتونا، شكرا مخرج ثانك يو فيري ماتش والله.
4: ابسولوتلي يو ار موست ويلكم. مستمعينا الكرام، عندنا مجموعه من الاسئله اللي احنا ما تعمدنا نسالها الفنانين الموجودين، لان احنا محاضرين عنكم كلكم يا الجيل الذهبي، ويعرف شنو اقصد. محاضرين عنكم يا اللي حضرتوا ليالي محرق، واللي شرفتونا في ستار ميكر، واللي انتم مثلتوا كورال البحرين. هذه كلها اشياء راح نسولف عنها ان شاء الله، لان لماتنا وفرحتنا دائما جميله من خلال هذا الاثير، اثيرنا افراح. انا اخوكم ومحدثكم يونس العيد، بمعيه زميلي الفنان محمد التميمي، وبامضاء المخرج احمد صالح. كل عام وانتم بخير.

عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وأفكار يلولبها. ولو جميع الملا

0: بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: اثيرنا افراح وعساكم من عواده.
2: كل عام وانتم بخير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: بالبهجة والأفراح عبر الأثير نطل عليكم، وبعيد الأضحى نهنيكم، وبرامجنا نهديكم. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده.

بحرين اف ام على هواك. العيد فرح قلوب يمطر مشاعرنا، يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا. العيد عساكم من عواده.

0: ضحك الطفل وفرحة أهل. هذه هو العيد. كل عام مع إذاعة البحرين، عيدكم سعيد
1: وعيدكم سعيد.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم

أنهض العرب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: اثيرنا افراح وعساكم من عواده.
2: كل عام وانتم بخير.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين اف ام على هوا. في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحر

0: بحرين اف ام على هواك.
1: في فرحة العيد ننسى الخصومات اللي بيننا ونفتح صفحة من أجمل صفحات الوصال. الله يجعلها صلة رحم بينكم ما تنقطع دنيا وآخرة. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

0: الآن على هواك.
1: عيدكم مبارك.
2: اقعد مكانك
1: يا عوادة. عيدكم مبارك.
2: حط يدك هاك ربية.
3: كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال، وعسى الله يكتب لكم الحج لبيته الحرام عام بعد عام. إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.